0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
1: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. كاين واحد اللحظة ولا واحد الوقيتة اللي ممكن تقلب فيها العلاقة ديالنا كاملة مع التكنولوجيا. تقدر تفتح تليفونك تلقى إشعار اللي كيقول لك باللي شي واحد دخل الحساب ديالك من جهاز ما كتعرفوش، ولا تلقى الموت باس أو كلمة السر أو الباسورد تبدلت، ولا تكتشف باللي تبعتات شي رسالة من الحساب ديالك وانت ما فراسكش ماشي انت اللي صيفطتيها، ولا كتلقى راسك خرجتي من الواتساب وما بقيتيش قادر تدخل له. هنا في هذه اللحظة عاد كتولي تعرف شنو كيوقع وكيفاش كيوقع الاختراق، حيث بالنسبة لك الاختراق راه وقع، والسؤال اللي دائما كنقدروا أننا نهضروا مع راساتنا ونقولوه أنا بعيد عليا يوقع لي هذا الشيء، كيوقع غير للناس الآخرين أو للناس المتخصصين، ولأني خاص السؤال اللي يولي دائما في راسك هو دابا شنو ندير. الموضوع ماشي مبالغة وماشي غير شي حاجة اللي كتوقع للناس الاخرين او للناس اللي خدامين في مجال المعلومات.

262 مليون دولار. هاد الأرقام الكبيرة هنا كنبداو نفهمو بلي أن الحساب الرقمي ماشي غير اسم وصورة ومود باس أو باسورد. الحساب راه ممكن يكون فيه معلومات شخصية، فيه مراسلات، فيه خدمات، وفيه الفلوس، وحتى الرسائل النصية اللي كتوصلنا كل نهار راه ولات جزء كبير من هذا المشهد. بحسب معطيات لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، عمليات الاحتيال اللي بدأت برسائل نصية كلفات الضحايا أكثر من 470 مليون دولار خلال العام 2024، يعني أكثر بخمس مرات مقارنة مع 2020. ولكن وسط الأرقام كلها كان واحد اللحظة اللي لوحدة اللي كتهمنا احنا كمستخدمين، اللحظة اللي كنكتشفوا فيها باللي شي حاجة وقعت الحساب ديالنا. هنا بالضبط ممكن نزيدوا نعقدوا المشكل بلا ما نحسوا. ممكن تفكر انك تبدل الباسورد من نفس التليفون اللي كتشك فيه، ممكن تحيد تطبيق او لا شي ابليكاسيون اللي تشك فيها وتقول صافي سهل المشكل، ممكن تبدا

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: مرحبا بكل الأصدقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم أنتم تتابعون حياة أونلاين مباشرة على ميديا من المغرب ومن العالم. أخبار كتهمنا كاملين كمستخدمين، كأباء، كأمهات، كصحفيين، كصناع محتوى، وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. برادار أونلاين اليوم، مسترال اي اي تكشف عن نموذج جديد كيتجاوز تريليون معامل، والمغرب حاضر في القصة من خلال شراكته مع الشركة الفرنسية. 33 مليون قطعة محتوى مرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال، وميتا تقول إن الذكاء الاصطناعي اكتشف 97% منها قبل حتى تبليغات المستخدمين. ماشي مبرمج انت، ماشي مشكل، جوجل تريد أن تمنحك فرصة صناعة لعبة بالذكاء الاصطناعي، فقط اشرح لها الفكرة ديالك. وأخيرا جوجل تقلص الوصول مجاني إلى بعض قدرات جيميناي، والذكاء الاصطناعي القوي يدخل مرحلة جديدة، مرحلة الدفع الفلوس.
0: رادار أونلاين.
1: مسترال لارج فور نموذج يتجاوز تريليون معامل، والمغرب معني مباشرة بهذه القصة. شركة مسترال الفرنسية أعلنت عن المعاينة العامة لنموذجها الجديد مسترال لارج 4، والرقم اللي كيستوقفنا طبعا هو أكثر من تريليون معامل، منها حوالي 49 مليار معامل نشط. نموذج مصمم للتعامل مع النصوص، مع الصور، مع البرمجة، كما يدعم نافذة السياق تصل إلى مليون توكن، وهي قدرة تسمح له بمعالجة كميات ضخمة من المعلومات في سياق واحد. الشركة تقول باللي النموذج موجه أيضا للمهام اللي كنفذوها وكلاء الذكاء الاصطناعي، أي الأنظمة اللي ما كتكتفيش فقط بالإجابة، وإنما كيمكنها تنفذ سلسلة من المهام باستخدام الأدوات المتاحة لها. لكن هناك واحد الموعد آخر يستحق التسجيل وأنكم تركزوا معه. مسترال كتقول باللي الأوزان مفتوحة للنموذج ستصدر في 26 من هذا الشهر، يعني 26 أكتوبر. علاش هذا الخبر مهم بالنسبة لنا احنا في المغرب؟ لأن مسترال اي اي مرتبطة أصلا بالمغرب بشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن توجه اي اي ميد ان موروكو، مع العمل على تطوير حلول ملائمة للسياق المغربي والبحث والتطوير ونقل الخبرات. إذا نحنا ما كنهضروش غير فقط على واحد الشركة فرنسية اللي هي تلقات واحد نموذج جديد، وإنما كنهضروا على واحد الشركة اللي كتربطنا معها يعني كمغرب شراكة استراتيجية.

كتطلق الآن نموذج جديد بإمكانه بإمكانات ضخمة. وهنا خاصنا نسولو حنا في المغرب واش غادي نستعملوا هاد النماذج كما هي أم نستعملها كقاعدة لبناء ذكاء اصطناعي كيخدم حاجات المغرب ولغاته ومؤسساته وثقافته، لأن الفرق كبير جدا ما بين تكون مستهلك للذكاء الاصطناعي وأن تصبح مطورا لحلول الذكاء الاصطناعي. رادار أونلاين. من قوة النماذج إلى قوة استخدامها في الذكاء الاصطناعي، طبعا ما كيدخلش غير المختبرات والشركات، وإنما كيدخل أيضا إلى واحدة من أكثر المعارك حساسية على الإنترنت اللي هي حماية الأطفال. 33 مليون أو أكثر من 33 مليون قطعة محتوى وميتا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال. كيفاش؟ ميتا أعلنت عن إجراءات جديدة لمواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال على فيسبوك وعلى إنستغرام، والرقم اللي أعلنته الشركة عن الأشهر الستة الأولى من هذه السنة من سنة 2026 فهو رقم كبير جدا، لأنه كنهضروا على أكثر من 33 مليون قطعة محتوى مرتبطة بهذا النوع من الاستغلال. كتقول ميتا بأنها اتخذت الإجراءات ضدها على فيسبوك وعلى إنستغرام، لكن هناك أرقام أخرى تهي عندها دلالات مهمة، اللي هي أكثر من 97% من هذه الحالات اكتشفتها أنظمة ميتا بشكل استباقي، يعني حتى قبل أنه ما يبلغ عليها أو ليسينياليها أي مستخدم، هي أن المنصة ما كتتناش بالضرورة أنه المستخدمين أو لا أي شخص يشوف المحتوى ويضغط على تبليغ أو سينيالي، لأنه أنظمة الذكاء الاصطناعي تبحث عنه مسبقا، لكن ميتا كتقول باللي المشكلة

أصبحت أكثر تعقيدا، لأن المحتوى المخالف ما كيكونش دائما كيبان بشكل واضح. قد يكون هناك إعلان اللي هو كيبان عادي، لكن خلفه رابط أو إشارات تقود إلى محتوى غير قانوني. ولهذا بدأت الشركة كتستخدم نماذج لغوية كبيرة لتحليل هذه الإشارات غير المباشرة. والأكثر إثارة هو أن ميتا كتستخدم أيضا وكيل الذكاء الاصطناعي لاختبار أنظمة الحماية نفسها والبحث عن الثغرات اللي كيمكن يستغلوها الآخرون. يعني ببساطة الذكاء الاصطناعي كيحاول هنا في هذه الحالة هذه أنه يختبر الذكاء الاصطناعي. وهنا الخبر ماشي فقط غير على ميتا، لأنه عنده اتجاه جديد في حماية المنصات. بدل من أنك تسنى المنصة أو تنتظر المنصة المخالفة، كتحاول أنها توقعها قبل ما تظهر. لكن كيبقى السؤال هو كيفاش نضمنه أنه هذه الأنظمة الآلية رها دقيقة، ومن يراقب الآلة عندما تصبح هي نفسها جزءا من عملية المراقبة. رادار أونلاين. غنجيو واحد الخبر اللي هو كنعتقد غادي يكون أكثر إثارة للشباب وخصوصا صناع المحتوى. عندك فكرة ديال شي جيم، ديال شي لعبة، جوجل كتقول لك غير شرح لي فقط. جوجل أطلقت بلاي جراوند، وهي منصة جديدة تستخدم الذكاء

لك ببساطة أنك تشرح للمنصة اللعبة اللي بغيتها، مثلا لعبة سباق في مدينة مستقبلية، لعبة ألغاز، لعبة لشخصين أو أكثر. وهنا الذكاء الاصطناعي كيساعدك في إنشاء اللعبة وأنك تجربها وأنك تقوم بتعديل ديالها. والأهم أن التعديلات يمكن أن تتم باللغة الطبيعية، لأنك يعني تشرح ما تريده أو داكشي اللي بغيتي تغيره بدل من كتابة الكود بنفسك. وهنا واحد تطور كبير جدا اللي كيختصر مسافات اللي كانت في السابق طويلة جدا. في السابق كان إلا عندك فكرة خاصك تعلم البرمجة وتعلم كتابة الكود وتختبر وتشوف واش كاين الأخطاء ومن بعد تموديفي وتدير إعادة البرمجة. اليوم مع هاد المنصة يمكن أنها تولي عندك فكرة، تحدث مع الذكاء الاصطناعي غادي يعطيك نموذج أولي ومن بعد يكون فيه تعديل داكشي اللي انت طلبته. وهنا فين كاين الاهميه ديال هذا الخبر، لان الذكاء الاصطناعي ماشي غير خلى البرمجه انها تكون سريعه، وانما خفض الحاجز امام شخص اللي عنده فكره لكن ما كانتش عنده المهاره التقنيه الكافيه لتنفيذها. وهذا تحديدا اللي ما يمكن ان يهم كل شاب مغربي او شابه مغربيه اللي عندها فكره تطبيق او لعبه او مشروع رقمي وكيقول مع راساتو أنا ماشي مبرمج أو لا أنا ماشي مبرمجة. هذا الشيء راه ما بقاش عذر، ما بقاش أن مهم تكون مبرمج، لأنه أصبح إنتاج المحتوى أو اللعبة أو التطبيق سهل بفضل الذكاء الاصطناعي. لكن عنده واحد وجه آخر اللي هو فعلا غادي يولي أنه إنتاج المحتوى الرقمي أصبح سهل جدا، وبالتالي غيولي عندنا الوفرة في المحتوى، لانه أتولي بزاف كلشي غادي يولي يقدر يدير هذا الشيء بفضل الذكاء الاصطناعي. وهنا غتولي تقدر انها تولي مشكله، ما بقينا شحال هذيك نفكروا كيفاش كنصنعوا، وانما الان كيف اصنع شيء ان يستحق ان يستوقف الناس، كيفاش غادي نتميز، ماشي غير شنو خاصني ندير. رادار اونلاين. جيميناي يدخل مرحلة جديدة، الذكاء الاصطناعي القوي يقول لك إذا أردت أن تستغلني فادفع لي. جوجل كتستعد ابتداء من غدا من 9 أكتوبر لتقليص الوصول المجاني إلى بعض نماذج جيميناي الأكثر تقدما. المستخدم المجاني غادي يبقى عنده وصول إلى جيميناي فلاش لايت، لكن بعد مستويات النماذج الأقوى ستصبح مرتبطة بخطط اشتراك. من بين هذه الخطوط أو الخطط جوجل AI بلس اللي غيبدأ السعر دياله تقريبا من 5 دولارات شهريا، مع خطط أعلى للوصول إلى قدرات أكثر تقدما. الخبر في ظاهره يبدو أنه تجاري، لكن إذا وضعناه في سياق الأشهر الأخيرة غادي نلقاو حاجة أكبر من ذلك. الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا من عملنا اليومي، هذه حقيقة لا يمكن أننا ننكرها. طالب كيستعمله، الصحفي كيستعمله، صانع المستوى كيستعمله، الشركات كتستعمله، المستخدم العادي كيستعمله حتى في أشياء بسيطة في حياته. لكن تشغيل هذه النماذج ليس مجانيا على الشركات، هناك مراكز بيانات، معالجات، تخزين طاقة وبنية تحتية ضخمة. ولهذا الشيء بدأت الشركات كتتحرك نحو نموذج واضح اللي هو نعطيك مدخل مجاني، وإلا أردت قدرات أكبر لازم عليك تدفع. وهنا شحال هذه كنا كنفكروا ولا كنتسائلوا واش غادي نحتاج الذكاء الاصطناعي. اليوم خاصك تسائل مع راسك اي ذكاء اصطناعي غادي تحتاج، وشحال خاصني ندفع المقابل ديال استخدام ديالو. وهذا سؤال مهم جدا في المغرب، خصوصا بالنسبه للطلبه وصناع المحتوى والمقاولين الشباب اللي بداوا كيبنيوا الاعمال ديالهم اعتمادا على ادوات الذكاء الاصطناعي. اربعه اخبار كتبدا او تظهر في البدايه انها متفرقه، شركه كتطلق نموذج جديد، منصه تحارب محتوى خطير، جوجل كتسهل صناعه الالعاب، ثم اشتراكات جديده.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: اهلا وسهلا بكم صديقات الاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم. ما تمشيو فين الا انت ولا انت اللي كت

0: إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
0: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين، وحنا معكم مباشرة على ميدي آن. في حلقات سابقة كنا هدرنا باستفادة على شنو كان نعنيه بالثغرة الأمنية، كيفاش يمكن أنها تحول إلى هجمات اللي كتقدر توصل إلى حساباتنا. حاولنا نتقربوا أكثر من الهاكرز ونعرفوا الفرق ما بين الهاكر الحميد والهاكر الخبيث. وكذلك الأمر اليوم غادي نركز على واحدة الحاجة اللي هي مهمة، أنه اختراق وقع، عطى الله عطى ذاك الشيء اللي كنخافوا منه راه هو وقع. فقتي واحد النهار او لا دابا نيت حليتي تليفونك ولقيتي راسك ما قادرش تدخل الحساب ديالك ديال انستغرام لانه المود باس ديالك تبدل، او لانه البريد الالكتروني ديالك تغير، او لا ربما انه الواتساب ديالك بغيتي تدخل له وما لقيتيش، او اكتشفتي انه كاين بعض الاجهزه كونيكتي مع الهاتف ديالك واللي انت ما كتعرفهمش. والأسوأ من ذلك هو أنه ملي كنلاحظوا بحال هذه العملية لا قدر الله أشنو كان كيوقع كنخافوا وكندهشوا وما كنعرفوش منين نبداو. وهذا هو حلقتنا اليوم، منين نبداو. وسعيدة جدا أن يكون معي ضيفي الكريم اللي هو الأستاذ عبد الحي السعيدي، مهندس معلوميات متخصص في التكنولوجيات الحديثة. مرحبا بك معي عبد الحي.
2: مرحبا أستاذ حنان، شرف لي نكون معك في هذه الحلقة، وتحية لك ولجميع المستمعات ومستمعي ميديا راديو.
0: مرحبا بك. كلنا كنسمعوا بالاختراق، وطبعا هضرنا باستفاضه على حتى انواع الاختراق وكيفاش كيوقع وكيفاش داكشي، وكندعو المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات الافاضل انهم يرجعوا الحلقات السابقه باش يفهموا اكثر الا كانت دازت عليهم شي حلقه ما مركزوش فيها. كنسمعوا اختراق، كنسمعوا فلان مشالوا الحساب، فلانه مشالها الانستغرام فلان، ولكن داكشي بعيد علينا، ما يوقع لناش حنا، يوقع على الناس اخرين.
2: نعم، ولكن نار كنطيحوا في حتى حنا كنكونوا ضحيه ديال اختراق ولا احتيال ولا خلينا مورانا واحد الثغره وتعرضنا ولينا ضحايا، تما كنعرفوا بقيمتها. وهاد القضيه هي هضرنا عليها وقلنا بان ما بقاوش نغفلوا على المسائل اللي تقدر ولا هضرنا على القضيه ديال اش غيديولي ولا ها هما اختارقوني شنو غادي يديولي. من بعد ما كتعرض للاختراق وكتكون ضحيه كتعرف بالقيمة ولا الحالة الهستيرية اللي كتكون في هذيك اللحظة، وكتبانيكا ما كتعرف شنو كدير شنو وقع، وكتبغي تعرف غي السبب على أنك باش أتاكيه ولا تعرف شنو تدير ما كتعرفش. ديكو الاستعداد ديالك لأنك تكون ضحية ما كانش عندك، وهذه في حد ذاتها خطيره.
0: هذا هو المشكل، هذا هو المشكل الخطيره. علاش؟ لانه هذا اليوم علاش حلقه مهمه للناس اللي هما فعلا تعرضوا للاختراق وما عارفين شنو يديروا، ومهمه كذلك للناس اللي باقين كيعتقدوا انهم بعاد على هذا الشيء.
2: بطبيعه الحال احنا قلال المره الالف غنقولها بان في العالم الرقمي ما كيناش واحد سيكوريتي توتال، فتا واحد فينا ما يقول بانني انا اليوم ولا غدا ما غاديش نكون ضحيه ديال واحد الفعل اجرامي رقمي، سواء عن قصد ولا عن غير قصد. ربما تكون سيبلي، تكون واحد مستهدف، شي واحد باغي يبيراتيك، باغي يخترقك باش يوصل لواحد المعلومه، ولا ربما تكون تطريق باش يوصل لواحد اخر. ربما يكون تكون نتايا امي مثلا فيسبوك، ولا انا عارفك كتعرف واحد السيد، ربما انا اللي لا دخلت الكونت ديالك غادي يثق فيا، ولا غادي نكسب واحد التعاطف وواحد الثقه لواحد الضحيه المقبله. دونك ربما تكون انت غير طريقي ما كنقولوا، حتى هذه القضيه خصنا نردوا لها البال.
0: هذه نقطه مهمه ما كنسمعوهاش بزاف، انك تكون انت هو لو بون اللي غادي او الجسر اللي غيوصل للاخر. اكزاكت،
2: وهذا هو اصلا المو تكنيك في الانفورماتيك، سميتو لو بون، سميتو البريدج ولا البريدج بالانجلي ولو بون بالفرنسي، كنسميوه لو بون. الضحيه كيكون غي بون باش توصل قنطره باش توصل للفيكتيم فينال. دونك ربما انت
0: ممكن يكون ضحيه واكثر،
2: يكونوا ضحيه، يقدر يكون غيزو كامل، يقدر يكون جروب كامل، ويقدر يكون داك الجروب ولا داك الضحيه ما يكونش عارف بانه راه مخترق. ربما انت راك كتعيش حياتك عاديه وكتدخل الحسابات ديالك بشكل عادي.

عادي يومي ما كاينش مشكل وانت راك مخترق. علاش؟ لحقاش انت في هذه الحاله كتكون ريبون لواحد اخر. انا مثلا باغي نتواصل مع واحد الضحيه فكنقوم باستهداف شخص غير باش نوصل لديك الضحيه، وداك اللي كيكون في الوسط ما كيكونش عارف راسه بانه لحقاش هو كيعيش حياته عاديه. ومثلا دخلت له بالموط باس ديالو ما كنبدلوش، كنخليه

0: تطون كو كتدخل بلو مود باس وكتقرا لي زيميل ديالك كتدخل الواتساب ديالك بشكل عادي فيسبوك انستغرام ما كاين تو فا بيان راه تو فا بيان لحقاش اش نقول لك 1% فينا اللي كيبدل المود باس ديالو بواحد الشكل المنتظم دوري.
1: هذه نقطه مهمه لان اليوم انا قلت الصراحه مع راسي هذه حلقه غتهم الناس اللي هما واقعين في المشكل ما عارفين شنو يديروا والناس اللي هما باقيين اللي كيعتقدوا انهم ما بعاد
0: احنا مازالين حنا في هذا الشق ديال الثاني
1: في حين انه وقت تقلب على راسك واش راك مخترق ولا لا
0: طبيعه الحال. شوف الا كنتي الا كانت عندنا الا كان عندنا الثقافه ديال انك تقلب على راسك واش راك مخترق واش راك مستهدف ولا لا راك درتي واحد 90% مزيان راك مزيان وعارف ماشي من النوع اللي هضرنا عليه في بدايه ديال هذا النقاش ديال واش انا غنكون مستهدف ولا لا. دونك الثقافه ديال انني نكون ضحيه ديال واحد الاختراق رقمي. دونك الا كانت عندك الثقافه راك مزيان يعني حتى لا تعرضتي لواحد الاختراق كتكون مستعد له نفسيا. وفاش كتكون مستعد نفسيا لواحد الحاجه كتكون عندك درايه بشنو ندير من بعد.
1: صح
0: وهذه هي البدايه ديال الجواب ديال السؤال ديال موضوع ديال الحلقه
1: هو ضبط النفس.
0: ضبط النفس يعني
1: شنو ندير لانه في الغالب احنا بالنسبه لينا شنو هو الاختراق لينا كاملين. الاختراق هو انني بغيت ندخل انستغرام ما قدرتش بغيت ندخل الفيسبوك ما قدرتش بغيت ندخل
0: الواتساب
1: او التيك توك وما قدرتش. فهذا كيعني بانني انه مشى لي الحساب. هنا كلشي كيتفانيكا
0: كلشي
1: كيتفانيكا كلشي كيتفانيكا كلشي كيتفانيكا.

0: اللي كتكون حاسمه. علاش؟ حيت المخ سارق ولا هذا كيكون في ديك اللحظه اش كيدير؟ كيبدل دوك لي مود باس وكيبدل كيبدل شنو خصو يتبدل وكياخذ شنو خصو ياخذ. دونك انت الا ما ضبطتيش راسك في ديك الثواني وعرفتي تتعامل وترياجي بواحد الطريقه اللي سريعه وضابط راسك وضابط صعيب، حنا سهلا نقولوا بان ضبط راسك، ولكن فاش كتكون
1: عمرك تخترقتي؟
0: انا شخصيا بيان سور كانوا محاولات اختراق عديده من ربما طونك راك في الدومين كيكون عندك بزاف تاع هذا، وعندك بزاف الحسابات في بزاف المواقع وبزاف ديال خصوصا في المواقع الرقميه. شخصيا كنا كندخلوا لدي فوروم منتديات هي فين تعلمنا قبل ما نهضروش على بشكل اكاديمي، يعني كنا في انترنت كنا كندخلوا منتديات كنشوفوا شنو كاين. وهاد المنتديات شكون كيكون فيهم؟ كيكونوا فيهم ناس ديال الرقمنه ديال الانفورماتيك، سواء الناس اللي كيتعلموا سيبر سيكوريتي ولا المهم اونتر بارونتيز دي هاكر ولا باغيين يتعلموا سيكوريتي انفورماتيك. ديكو كتكون مع ناس اللي كيبغيو يتيستيو، ربما انت تكون فارتجالي ديال
1: واحد
0: دونك فوالا. دونك ولكن حنايا حنا كنهضروا عليها، كيكون عندك واحد المعلومات ولا واحد الحس سباقي ديال ان الا كنت في هذه الحاله شنو غادي ندير وشنو غيوقع
1: ولكن الشخص العادي
0: بغيت نجاوبك بشكل مباشر، غير هذه تقريبا في الصيف شهر 6 كانت محاوله اختراق لاحدى الحسابات ديالي، ما غاديش نقول ان دومين، ولكن
1: عندك يعاودوها مره اخرى؟
0: لا ماشي يعاودوها، ولكن رياجيت بالزربه وكنت اصلا ماكتيفي 2FA، يعني كيوصلني اس ام اس والعديد من الحوايج. علاش؟ حيت ضروري كتخلي اون تراس دغياغ. هضرنا على الاي اي، هضرنا على كيفاش انك كطيح في ثغره، فما تقولش انني راني عارف ولا راني اكسبير في واحد الحاجه، انا راني براسي
1: مستهدف. ممكن تكون ضحيه محتمل
0: واحتمال الاحتمال ديال هذا الاحتمال كبير
1: واخا ملي كنقولوا محاوله اختراق باش يفهموا الناس، انا بعض المرات كيجيك واحد الميساج كوم كوا راه حنا صيفطنا لك الكود باش راك بغيتي تبدل المود باس ديال فيسبوك ولا انستغرام ولا هذا، واش وصلك الكود في الواتساب او هذه محاوله اختراق؟
0: وي محاوله اختراق، وربما بدا ليطاب ديال انه يخترق. ربما السيد هذا اللي قال لك راه وصلك كود ديال الاس ام اس عنده ديجا معلومات عليك.
1: لا، بعد ما في الفيسبوك ولا ميتا كتصيفط لك، انستغرام كيصيفط لك.
0: انا جايك انا علاش في ميتا صيفطات لك؟ حيتاش انت بشكل او باخر كنتي يا اما نقصد ولا باغ ديفو كنتي ماكتيفي الثنائيه، المصادقه الثنائيه كنتي ماكتيفيها في لو كونت ديالك. هذه المصادقه الثنائيه فوقاش كتكون؟

0: المود باس نتايا دايرو في بزاف ديال الحسابات مختلفه
1: دونك يمشي كلشي.
0: ربما يكون مشارك مثلا الايميل مشارك من اللي ما فيهش اللي ما اكتيفيش فيه المصادقه الثنائيه دونك مادام انه وصل ديك الاخر راك راه المعلومات ديالك ديجا عنده ومادام توصلك اس ام اس الرقم ديالو عندك عنده الرقم ديالك عنده ديكو النسبه ديال ولا الاحتماليه ديال انك تكون تخترقتي واللي عطى الله عطاه اللي قلتي له قبيله وكان ما كنتيش ماكتيفي المصادقه الثنائيه كون مشيتي دونك داكشي علاش كنشوفوا فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي ديال دوك النصابه والمحتالين اللي

0: كتمشيش عند الامن. بالنسبه للامن ما عندوش بزاف الشكايات في واحد الحاجه، ما
1: كتلقى
0: صعيب
1: حالات
0: عليا.
1: منفردة،
0: اكزاكتومون، كتلقى
1: ماشي
0: 100 واحد،
1: ظاهرة.
0: 100 واحد كي هذا كيمشي واحد فيهم يديكلاري ولا حتى هو محال واش كيدير ولا كيدير. بالعكس عاوتاني الا مشاو 60 من 100 راه بيان سور
1: طبعا
0: كيرياجي، وعندنا كامل الثقه في الامن ديالنا اللي عنده وسائل باش كيشدوا هاد المجرمين هادو، كيتبازاو على بزاف د الحوايج، وانت براسك كتكون كتعاونهم ديال انهم يلقاو والحد من هاد الخط، من هاد الظاهره هادي للاسف باقه رغم القدم ديالها. دونك طون كو تو فا بيان بالنسبه ليهم راه باقين وكيتمددوا في هذه المساله.
1: دونك النقطه اللي غنجيو لها، راه كاين بعض المستمعين والمتابعين اللي كيقول لك صافي وجيبوا لنا دغيا، حنا اخترقنا شنو غيوقع، راني في ورطه شنو خاصني ندير؟
0: وي
1: عادي انك تخلع؟
0: لا عادي تخلع وكتخلع، ولكن الرياكسيون ديالك كيفاش كتعامل مع ديك الخلعه هي اللي مهمه جدا. دونك شنو نقولوا للناس دابا اللي كيسمعونا، هو انك تحاول تجري داك ديال داك داك داك اللحظات الاولى. مثلا حسيتي براسك دخلتي ما قديتيش، حاول تدخل رابيدمون انك دير مود باس اوبليي باش يوصلك الايميل ولا التليفون ديالك مادام كيكون داك المخترق مازال ما بدل هذه المسائل هذه. دونك انت الا طولتي في ديك المده ديال البانيك غادي وكتهرب منك الامور.
1: شنو أسوأ حاجه قبل ما تعطينا الخطه شنو خصو يدير، شنو أسوأ حاجه كيقدر يديرها اي واحد فينا ويزيد عقد الامور؟
0: هو انه داير مود باس ساهل، مام اكتيفيش المصادقه الثنائيه ديالو، داير المعلومات الشخصيه ديالو متوفره بواحد السهوله في الانترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي. كنهضروا على هذه المعلومات، كنقصد الاسم ديالك، الاسم العائلي، لا دات نيسونس ديالك، العنوان ديالك، المدينه فين تزاديتي. ربما هي بهذه المعلومات نقدر نوصل لواحد المعلومات اللي هي سريه عندك وخاصه ديريكتومون نقولوها الناس. أسوأ حاجه يقدر يكون داير، هضرنا على كيخلي لي كونط ديالو محلولين في جميع الاجهزه اللي كيكون تكونيكتا بها، ما كيبدلش مود باس بشكل دوري، كيستهان بلي كونط اللي عنده والمعلومات اللي فيهم حتى كيطيح في
1: المحظور كيف ما يقال. واخا وملي كيوقع المشكل وكتبانيكا، شنو ربما الحاجه اللي كنت كديرها او الشخص اللي هو وقع له هذا المشكل؟ ما قدرش يدخل الانستغرام ديالو، ما قدرش يدخل الفيسبوك ديالو، الواتساب مشالو، التليفون دي زابليكاسيون كتلقاهم تانستالاو ودخلين ديزانستالاو، شنو الحاجه كتقدر دير هذاك الساعه وكتزيد تعقد الامور ماشي تحلها؟
0: الصراحه وقعت العكس، هي انه في حاله ما انك درتي مود باس اوبليي، لقيتي راس مثلا المخترق بدل المود باس، بغيتي دير ان تدخل المعلومات ديالك باش يوصلك اس ام اس، لقيتي داك المعلومات تبدلات، يعني في الحاله زادت سوء. الحل الاخير اللي باقي لك هو انك تواصل مع لا سورس. مثلا هضرتي على انستغرام، وانني ندخل السيبور ديال انستغرام ونهضر معهم نقول لهم شنو وقع في لو كونط
1: وداك الشيء
0: اللي
1: كيوقع.
0: ميمكنش، كاين في اي سيت اللي هذا كتلقى السيبور ولا الهيلب ولا الليد اللي باش كتعامل مع هذه الحاله. وخا كنسمعوا مثلا انستغرام عندهم الملايين ولا الملايير الناس كيتواصل، يعني كيتفاهموا كيتجاوبوا وكيتفاعلوا، كيطلبوا منك تصور مثلا سيلفي مع واحد الكود، مع واحد مع الاي دي ديالك، لاكارت ناسيونال ولا الباسبور. دونك كيتفاعلوا معك وكيعرفوا بان راه هذه القضيه هذه بوسيبل تكون. زائد هما عندهم

0: مثلا في الهارد والسوفت كيكون شي بوغ اللي كيحتاج انك تروديماري الجهاز ولا التليفون ولا شي حاجه. القضيه ديال طفي وشعل ماشي ديما ماشي هي اللي خدامه. دونك انت فاش كديزانستالي وتانستالي الحاجه كاين دي فيشي سكون ابل اللي كيبقى فيهم الكوكيز وكيبقى فيهم الكاش ديال ديك لابليكاسيون. دونك انت فاش كتحيدها وترجع بلا ما تفورسي لاغي لحقاش الا دخلنا لتليفوناتنا ودخلنا لابليكاسيون كاين فورسي لاغي ديال الكاش ولا تمسح الكاش. دونك هاد جوج الملفات كيكونوا مهمين هما فين كيتخزنوا. داكشي علاش انت فاش كتبغي تدخل مثلا انستغرام ديالك ولا فيسبوك ديالك كتدخل اوتوماتيكمون بلا ما كتدخل تعاود المود باس ديالك ولا دير تسجيل دخول جديد كيبقى عاقل عليه. علاش؟ حيت المود باس ديالك كيكون محفوظ في واحد الديفيشي اون انترن. دونك نتايا طونك ما مسحتيش داك الكاش ولا ما طلبتيش انه يتحيد داك الكاش راه ما ديما غادي يبقى
1: اكسس.
0: وغالبا ديال الاغلبيه ديال الناس دابا ناسين المود باس ديالهم بحكم ديال ان ما كيدخلوش
1: وكتلقى بعض
0: لا شرا شي جهاز جديد وبقى يدخل.
1: السؤال هذا قبل ما نكملو، علاش بزاف الناس كيديروا لي مود باس مرتبطين بالاعياد الميلاد ديالهم اللي هي كتكون معروفه عند الجميع؟
0: اكزاكتومون. ولا كتلقى مثلا 2026
1: مثلا
0: اكزاكت ما كتقاديه.
1: هادو كاينين حالات كثيره صراحه،
0: هو ربما
1: الناس فاهمين وواعيين وعارفين الامور كيفاش كتمشي وكيديروا هاد القضيه.
0: شوف هو داكشي علاش لاطاك باغ ديكسيونير والاغلبيه ديال المخترقين كيلقاو فاسيلمون مود باس بلا ما يكون عنده بلا ما يكون زيرو كليك يتسمى بلا ما يصيفط لك رابط ولا يدخل الجهاز ديالك ولا
1: يصيفط لك بأدنى مجهود.
0: كيكون عنده هو واحد ديكسيونير داكشي علاش تسمى اتاك باغ ديكسيونير فيه لي مود باس كاملين وكتلقى فيهم دي سكريبت اللي كيتيستيو. مثلا كنعطي غير الايميل ديالك هو كيبدا يدير ديك الكوريسبوندونس ما بين الايميل والمود باس اللي عنده. دوك الا كان داير غير مثلا حنان وزاد لها 1900 كنهضر لك على الملايين ديال لي طونطاتيف كيداروا في الثانيه. دونك دغيا كيلقى المود باس
1: طيح شي حاجه اللي هي
0: كيطيح يطيح الا كان داير هذه المساله ديال الالغوريثم ديال لا دات نيسونس ولا السنه الحاليه.
1: يقدر الذكاء الاصطناعي يجبد لك لي مود باس ديالك ويعطيهم ويستعملهم الهاكر؟
0: هنا كنهضروا على الذكاء الاصطناعي واش عنده اكسيل بوبليك ولا بريفي. المدى الخطورة ديال هادشي هذا فين كاين؟ كاين هو ان هادشي مازال بريفي. كتقول ربما دابا انا المحادثة ديالي مع الذكاء الاصطناعي هما سريين وديالي، غدا مغدا شكون ضمن لي بان هاد المحادثات هادي ما غنلقاهاش في انترنيت؟ ودايوغ كانت وقعت مع شات جي بي تي هاد الاسبوع. كاين خبر ديال واحد السيدة اللي جاو عندها الشرطة حيتاش كانت كتواصل مع كلود مع واحد ذكاء اصطناعي وكانت كتقول له مسائل اللي هي غير قانونيه وبحال الكلود
1: فتحها
0: وبلغ. دونك هنايا ما كتبقى الخصوصيه ما عندهاش 0% خصوصيه. ديكو المحادثات ديالنا والتعامل ديالنا مع الذكاء الاصطناعي خصنا نعاودوا فيه النظر.
1: كيف ما قلتي بان ما كاينش امن 100% او امان رقمي 100% فما كاينش خصوصيه على في العالم الرقمي اللي هي 100%. واخا شنو نديرو؟ وقع موقع خفنا تخلعنا ولكن خصنا نرياجو. شنو خصنا؟ لقيت الحسابات ديالي مبلوكيا سواء تبدل المود باس سواء تبدل حتى الميل كله. شنو خصني ندير
0: قبل بعدا نهضروا على هاد لي مود باس؟ مزيان هضرتي عليه. المود باس يكون شويه كومبليكي. لي مود باس نحاولوا ما يكونوش لي ميم في جميع الحسابات. في حاله ما تخترقنا نحاولوا نتواصلوا مع ناس اللي كنثقوا فيهم وكيعرفونا ويقدروا عندهم الامكانيه ديال انهم يتعاملوا مع الامر بسرعه. يعني الا كنتي انت بانيكي وما عارفش شنو غدير في ديك اللحظه وعندك واحد الشخص اللي يقدر يعاونك هذا ربما داك البانيك ما كيكونش لو ميم.
1: دونك
0: هو بطبيعه الحال دونك هو يقدر يتعامل ورياجي بسرعه احسن ويتعامل مع الموضوع بطريقه احسن. المساله الثالثه

0: حتى فيا علاش حيت بزاف ديال الناس اللي كيتواصلوا مع انستغرام كيتبتوا ليهم بانه راه هو هذوك يقولك للاسف هاد الحساب ما يقدرش يرجع. وقعات المؤثرين كبار كتلقى فيهم عندهم 3 4 المليون
1: شفناهم كيبكيو في لي ريزو سوسيو على هاد
0: المساله. هو عارف راه الكونت ديالك علاش حيت كتلقاه بداك الاختراق المخترق ولا هذا انتهك شي خصوصيه ولا دار شي حاجه اللي ايليغال اللي ما يمكنش الميتا تعقل عليك فيها.
1: واخا بعجاله ما بقاش الوقت ممكن ان المخترق يعني انت تسترجع الحسابات ديالك تنقي كل شيء ولكن هو يخلي موراه شي حاجه اللي يقدر يرجع لك من بعد.
0: بيان سور في الجهاز في الجهاز ديالك في اللحظه فين كيتخترق يقدر يخلي تما شي سكريبت ولا ثغره فين يبدا يراقبك وفين يبدا يحاول يخترقك بسهوله ديك الساعه مرة أخرى.
1: واخا شكرا بزاف عبد الحي السعيدي مهندس معلوميات متخصص في التكنولوجيات الحديثة. شكرا بزاف انك كنت معي اليوم.
0: شكرا لك أستاذة حنان وجميع المستمعين الكرام.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في أمان الله.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم أينما تواجدتم، نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم السلامة. إذا كنتم هذه الأثناء على الطرقات فأرجو أن تقودوا بحذر سلامتكم جميعا.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: حديثنا اليوم سيصب حول مسألة في غاية من الأهمية في حياة المواطن المغربي، السكن. وفي كما تعلمون جميعا الحكومة قدمت دعما مباشرا للسكن واستفاد منه بالأرقام، كما أفاد بذلك كاتب الدولة المكلف بالإسكان يونيو المنصرم، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105,000 مستفيد. وفي هذه الحصيلة تم تقديم مجموعة من المعطيات، أنه هذا البرنامج عرف إقبال كبير على الصعيد الوطني.

0: من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج، و40% من النساء، بينما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة يمثلون نسبة 52% من مجموع المستفيدين. 60% من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 30,000 درهم. 60% من الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70,000 درهم، والاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم اللي تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، وجاءت هذه المدن بالترتيب التالي: الأكثر المدينة الأكثر استفادة من برنامج السكن دعم السكن المباشر هي عمالة فاس، وتلتها عمالة برشيد، ثم مكناس، والدار البيضاء الكبرى، القنيطرة الجديدة، بن سليمان، سطات. حتى أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك خلال قانون المالية كما أسلفت لي عام 2026. من أجل استضاح الأمر أكثر حول هذا الموضوع، نفتح الموضوع من خلال متدخلين اثنين أشكرهما على قبول دعوة البرنامج. أولهما الدكتور أمين الهجري، وهو موثق وطبيعة الحال رئيس الموثق بمدينة طنجة، وفي نفسه الآن أيضا رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالمدينة وأيضا بالمناطق المحيطة بها، أصيل العريش والقصر الكبير. أهلا ومرحبا بك أستاذ أمين.
1: أهلا ومرحبا أستاذة فرحانة، وشكرا على الدعوة.
0: وفي انتظار أن يجهز أيضا رئيس جمعيات حماية المستهلك الأستاذ وديع مديح، أبدأ

0: فماذا عن مدن الشمال يعني طنجة ونواحيها؟
1: مدن الشمال نهضروا على طنجة بحكم الاستقرار ديال مدينة طنجة وبحكم المعاملات ديالنا في مدينة طنجة. في البداية ديال هاد البرنامج اللي هو برنامج كما كنعرفوا برنامج برؤية ملكية، ما كانش العرض في بداية الأمر في مدينة طنجة، ولكن حاليا بدينا كنشوفوا انه بس كتوجد مجموعه من المشاريع السكنيه اللي كتستجبل هاد المعايير هذه، وبدينا كنشوفوا ان العدد ديال المستفيدين من الدعم المباشر يا اما 70,000 درهم يا اما 100,000 درهم بدا كيتزاد يوما عن يوم. وهذا مشروع مهم لانه لقى واحد الاقبال كبير، وحتى من ناحيه ديال الاجراءات ديالو اجراءات سهله وفي متناول الجميع، ومكنت مجموعة من الشباب كما قلتوا أنه كان أكثر من 52% من المستفيدين هم شباب أقل من 40 سنة، دونك مجموعة من العائلات الشابة اللي استفدوا من هذا البرنامج هذا وتمكنوا

0: كنقولوا ما كاينش تدخل بشري. يعني كان واحد الطلب اللي كيدار كيتعمر بطريقه الكترونيه في المنصه ديال الوزاره ديال الاسكان اللي كيطلب منها هذا الدعم المباشر. كتم الدراسه ديال الطلب ديالو وفق الخمسه ديال الشروط اللي كان منصوص عليها في القانون ديال الماليه ديال 2022، واللي هي كيتاكدوا انه اولا من جنسيه مغربيه، ثانيا انه لا يملك اي عقار في المغرب، ثالثا انه لم يسبق له ان استفاد من دعم ديال السكن في اطار الضريبه على القيمه المضافه في البرنامج القديم ولا دعم السكن الحالي، رابعا انه رخصه السكن ديال العقار اللي كينوي الاقتناء ديالو تعطات من بعد فاتح يناير 2022، وخامسا انه كيلتزم انه يخصص هذاك السكن اللي باغي يشريه للسكن الرئيسي لمده 5 سنوات من بعد الاقتناء. دونك اون فوا كتاكد الوزاره بانه هاد الخمسه الشروط كاينه كتعطاه لوتوريزاسيون ديالو ديال الاستفاده، وهادشي فواحد الاجل اللي ما كيفوتش واحد الاسبوع بين الطلب وبين بين بين بين الموافقه.
1: يعني المسطره سريعه
0: جدا، سريعه جدا وسهله جدا. من بعد ما كياخذ كيتعطى هاد الموافقه هذه كيجيبها للموثق باش كيبرم العقد ديال الوعد بالبيع، لان دوك العقد الوعد بالبيع هو اللي كيمكن الموثق انه يدفع له طلب ديال الدعم. من بعد الامضاء ديال الوعد بالبيع بين المستفيد والبائع، الموثق عنده أجل 7 أيام باش كيصيفط الطلب في المنصة ديال الموثق اللي هي منصة توثيق بلس. دونك كيمشي طلب رقمي، اون فوا كيمشي الطلب الرقمي المصالح المختصة عندها أجل ديال 15 يوم كأقصى تقدير أنها يا إما كترفض الطلب لأن إلا كاين فيه شي نقص، إلا كاين شي وثيقة ناقصة، ولا كتجاوب على الطلب وكتصيفط الفيرمون يعني التحويل البنكي الحساب ديال الموثق في صندوق الإدارة والتدبير ديال 70000 درهم ولا 100000 درهم. وديك الساعات اون فوا كيدوز التحويل كيتبرم العقد البيع النهائي. يعني هانتي كتشوف المسطرة سلسة وسهلة وواضحة جدا.
1: تمام. طيب التحق بنا طبعا هذه الأثناء الأستاذ وديع مديح، وهو بطبيعة الحال رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك. أهلا ومرحبا بك الأستاذ وديع.
2: أهلا وسهلا أستاذة.
1: أهلا بك
2: الأستاذ الكريم.
1: أهلا بك الأستاذ والدكتور أمين الهجري. كان يشرح لنا المسطرة اللي يعني تتميز بسهولتها وعدم تعقيداتها، والمثير فيها أيضا هو أنها سهلة، يعني أسبوع والإجابة تحصل عليها. فأنتم في المقابل أيضا كجمعيات حماية المستهلك لكم رأي في هذا الدعم المباشر للسكن، هل حقق أهدافه بالنظر إلى مجموعة؟ أستاذ احنا كنا في محاولة الاتصال بك، أنا سردت حصيلة اللي قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان شهر يونيو المنصرم، اعتمدتها كمصدر وعطيت فيه حصيلة لهذا البرنامج الدعم المباشر للسكن، وأنه عدد المستفيدين منه تجاوز 105 ألف 105. أنت معي أستاذ وديع؟

0: إما كيكون راه مازال في الدراسة، في طور الدراسة ديال الملفات ديالو، أو كيتم الرفض ديالهم نظرا لأنهم لا يستجيبون للمقتضيات اللي هي ملزمة لهاد المشروع هذا. وكأعتقد بأن هاد الشيء هذا كله مزيان في الإطار ديالو الإداري، ولكن الخلل فين كاين؟ الخلل اللي هو لاحظناه كذلك كاين في ابتداء من عند المنعش العقاري. فالمنعش العقاري اللي هو ملي كيسمع بانه هذا الشخص راه يستفيد من واحد العقار وغادي يستفيد من واحد الدعم، ولا الاثمنه ديال العقار كتاخذ بعين الاعتبار هذاك الدعم. فمثلا اذا غادي ناخذوا العقار اللي هو كان كيسوى 300 الف درهم ولا كيسوى 300 400 420 الف درهم، كيقول له انت غادي تاخذ 10 مليون ديال الدعم مثلا. فاذا تكلمنا على 300 الف درهم والتحت، ولا تكلمنا على 300 الف درهم والفوق، يقول لك تستافد انت ب 70 الف درهم. ولا هذاك المنعش العقاري طامع حتى في هذاك المبلغ اللي هو كتستافد منه المواطن او المستهلك وباغي ياخذوا ليه. هذا اشكال اللي احنا لاحظناه.
1: بمعنى انه المواطن ما غاديش يلقى سكن ب 30 الف درهم، عفوا 30 مليون.
0: لا، غادي يلقاه ب 300 الف درهم، ولكن يمكن ما كانش كيسوى 300 الف درهم، كان كيسوى غير 250 الف درهم مثلا او 260 الف درهم. وهذاك المنعش العقاري بغى يستافد كذلك من هذيك المنحه او هذيك الاعانه ولا الاستفاده اللي مخصصه الدوله لهذه الشريحه من المواطنين. وهذا كنعتقد بانه فيه واحد الحيف وواحد الجشع ديال البعض كنقولوا البعض ديال المنعشين العقاريين.
1: البعض فعلا، وما يمكنش نظلموا الناس الثانيين المنعشين اللي نزهاء اصحاب الضمائر الحيه. أكيد. اللي هم في الحقيقه شركاتهم ومؤسساتهم وطنيه في المقام الاول، ويحترموا الضوابط القانونيه اللي اشتغلوا فيها. لكن استاذي، انتم بطبيعه الحال اثرتم مجموعه من النقاط، انا ذكرت واحده منها الان، هو انه للاسف الشديد هذا الجشع في ذيك، حتى الاعانه والدعم المباشر اللي معطي مباشره للمواطن اللي هو 10 مليون او 7 مليون. وهناك ايضا ظاهره لطالما انتم يعني اثرتوا لها ودقيتوا فيها ناقوس الخطر، هي النوار.

0: فشحال كان كيستافد هذا الشخص اللي باغي يقتني هذا المنتوج هذا، كان كيستافد بواحد 20% ماشي 50,000 درهم، قل من 50,000 درهم واحد شويه 48,000 درهم 49,000 درهم اللي كان كيستافد. حاليا راه كيستافد ب 70,000 درهم، او لا في اطار هذا اللي بغينا نعتبروا 300,000 درهم، راه هي كتخص واحد الاقتناء ديال واحد السكن اللي هو اقتصادي. فعلى الاقل القيمه طلعت من 25 30 مليون، وكذلك الدعم ولا 100,000 درهم عوض 5 مليون الا مشينا كاع ل 20%، لانه هو كيستافد من هذيك لا ريستورن ديال التي في. نقولوا نقولوا نقولوا 50,000 درهم. اذا كاين هناك واحد المجهود اللي قامت به الدوله في هذا المجال هذا، ولكن مع الاسف الشديد مازال كاين واحد الفئه من المنعشين العقاريين اللي هما كيلزموا على المستهلكين انهم يديو هذاك النوار. ولكن دابا دابا دابا اللي عجيب في الامر هو انه حتى هاد المنعشين العقاريين ملي كنوليو نهضروا عن النوار وكيقلبوا هما على حوايج اخرين اللي هما كيخليو انهم يخرجوا من هذاك الاطار بانه راه ما كيشدش النوار، او لا بانه راه كيلتزم باش يدير هذيك 250,000 درهم، كيقول ليه غادي تخلص ليا واحد 80,000 درهم، او لا تخلص ليا واحد 70,000 درهم ديالاش ديال هاد اللي سميتو عليه لي طرافو سوبليمونتير، هاد الخدمات المكمله. غادي ندير لك واحد الصباغه، غادي ندير لك واحد سميتو عليه
1: الكوزينه، غادي ندير لك
0: فيها مثلا هادو ملي كنجيو نحسبوا حنايا حقيقه هذوك المبالغ اللي هو وظفها هذاك المنعش العقاري فهذيك الزيادات ما كتساويش هذاك الثمن اللي هو كيطلب ليه. وكنعتقد بانه هذا حتى هو خرق. اللي كيساهم فيه كذلك المواطن او المستهلك اللي هو ما كيبلغش واللي هو كيوافق ولكن هو مجبر، لان كيقول لك انا ما عنديش البديل. انا هذا السيد هذا كيقول لي الا بغيتي تاخذ سكن ديال 300,000 درهم غادي تعطيني 50,000 درهم اونوار، وانا يا هذا السكن هذا او هذه المنطقه هي اللي كتول مني وهي اللي قريبه ليا واللي هذا. اذا كيولي هو حتى الامكانيه ديالو باش هو انه ينوض يبلغ على هاد الامور هذه ما كيبلغش عليها، لان كيلقى راسو مضطر انه يساهم في هاد العمليه هذه ديال النوار رغما منه.
1: مكره اخاك دكتور امين، انت موثق واجراءاتكم القانونيه تمر عبر القانون الصارم والكامل. ما رايك في ما كان يقوله الاستاذ وديع مديح؟ هل يعني ترون هذه الممارسات أو تسمعون بها من المواطنين الذين يوثقون عقود بيعهم وشرائهم لديكم؟
2: أولا في إطار التعامل ديالنا مع الزبناء هاد المسألة ديال النوار، احنا ما كان بغيوش نهضروا فيها بتاتا لأن ممنوعة قانونا. هذه المعاملة كتتم خارج المكاتب ديالنا بين البائع والمشتري، توافقوا بيناتهم هذاك شي أمر كيهمهم. احنا مسؤولين على التصريح ديالهم ديال الثمن ديال البيع اللي كيتصرح قدامنا، واللي بطبيعة الحال كيقدر تكون المراجعة ديالو في إطار المراجعة الضريبية عند المصاريح ديال الضرائب بعد الإتمام ديال إجراء البيع. البائع اللي كيفرض هذه العملية والمشتري اللي كيقبلها هم اللي مسؤولين، وبالخصوص المشتري اللي كيقبل انه يخلص هذاك المبلغ، حيث لو كان المشتري حتى واحد ما كيخلصو ما غتكونش. دونك هذا هو مربط الفرس.
1: مربط الفرس، ونجد نفسنا يا استاذي واستاذ وديع مديح وكاننا في حلقه مفرغه تصب في بعضها. انا مضطر والمضطر يركب البحر، تمام؟ وانت تعرف حساسية السكن، الناس يعني راس مالها في حياتها وحصيلة حياتها كلها تشقى من أجل توفير سكن، وفي نفس الآن أيضا ما هو هناك سوق حرة، في منزل بمئة مليون، وفي منزل بالسبعين، وفي منزل بالثلاثين، وفي منزل بالخمسة وعشرين، ولكن الأسعار ملتهبة في السنوات الأخيرة، ونظري ونظرا للارتفاع المهن المتزايد الحاصل منذ أيام، هل سترتفع أيضا أسعار عقار وبالتالي لن يجد هذا المواطن منزل الثلاثة؟

0: 60 مليون الأستاذ أمين؟
1: بكل موضوعية، في المدن الكبرى بحال طنجة، الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، من الصعب أنك تلقى شقق متوفرة بمبلغ ديال أقل من 300 ألف درهم. يعني مجموعة الأسباب، أولا الغلاء ديال الوعاء العقاري الأصلي اللي هو الأرض، يعني المنعش العقاري، ولا حيت كما باش واحد المعلومة مهمة أنه هذا المشروع ديال دعم السكن ما عطاش يعني الحق غير المنعش العقاري هو اللي يبيع هذا المنتوج. يعني أي مواطن عنده واحد المنتوج اللي كيلبي هذه الشروط يقدر يبيعه، واللي غيشري ما عندوش يستافد من الدعم. يعني أي واحد شرى واحد الأرض بواحد الثمن وبناها، إذا شريت الأرض بثمن غالي وبنيتي بواحد الثمن غالي، مستحيل غادي تبيع واحد الشقة في مدينة كبيرة بأقل من 30 مليون. يعني هذا المنتوج في المدن الكبرى يكاد يكون
0: شبه مستحيل،
1: منعدما. يعني حنا كنهضروا المنتوج اللي بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم هو اللي يقدر يكون متوفر في هذه المدن الكبرى.

0: وحقه في الحصول دعما لكل هذه التسهيلات وكل هذه المجهودات اللي تقوم بها الحكومة من أجل يعني القطع نهائيا مع مدن الصفيح وحلينا مشكلة الصفيح وأنه لكل مواطن الحق في منزل.
1: قبل ما نتطرق لهذه النقطة اللي تكلمت عليها بغيت نزيد واحد الإضافة هي أنه هاد النوار هذا اللي كنت تكلموا عليه راه حتى شي واحد ما يمكنش يقول لنا بان راه ما كاينش شايف هذا او لا ما كيداوش. ونعطيك غير واحد النموذج ديال مثال اللي حنايا عايشين وحاليا هو انه واحد المنعش عقاري اللي هو بايع واحد العقار بمليون و200 الف درهم مليون و200 الف درهم وطالب النوار 500 الف درهم
0: تمام
1: 500 ألف درهم في النوار. إذن كيعطينا واحد النوع ديال التعامل كيفاش غادي كيفاش كيبان لنا بان دابا مثلا
0: ما عندناش كثير من الوقت. ثواني استاذ وديع اعطيني حلول في ثواني.
1: نقطة أخيرة النقطة بالإضافة مع هاد سميتو مع هاد الدعم اللي كاين واحد النقطة اللي مهمة بزاف كذلك هي شنو هي أنني باش يمكن لي نقتني هذا المنتوج هذا خاصني ناخذ قرض من البنك. إذن وملي كنجي نشوفوا الفوائد البنكية كنلقاها واحد الفوائد اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف. أنا كنعتقد بأنه باش يمكن للمستهلك أنه يستفد أو للمواطن أنه يستفد من هذا الشيء هذا خاص يكون عنده أكيد هذا الدعم هذا تسهيلات كذلك في اقتناء القروض بواحد الفائدة اللي هي
0: أشكرك.
1: جد مهمة وكذلك
0: انتهى توقيت البرنامج. أشكرك أستاذ وديع مديح والله أنا آسفة جدا رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب الدكتور أمين الهجري وحضرتك رئيس المجلس الجهوي للموثقين بطنجة شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ المستمعين.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.

0: العام العالمي يقترب من مستويات لم تسجل منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد يتجاوز نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 2030. ذهبت الأيام التي تمكنت فيها الحكومات من الاعتماد على المال الرخيص وعلى النمو السريع لإبقاء ديونها تحت السيطرة. هذا الكلام لمديرة صندوق النقد الدولي التي دعت إلى ضبط الإنفاق والتقشف وتشديد السياسات النقدية في مختلف أنحاء العالم. فماذا تحمله السنوات المقبلة وماذا وراء هذه التصريحات الصادرة من صندوق النقد الدولي؟ وأسئلة أخرى نفتحها اليوم مع الأستاذ إدريس العلوي، رئيس المدير العام لمكتب الاستشارات المالية والاقتصاد فينانسيس. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: أكثر من 1.5 مليار سنتيم تعويضات نهاية مهمة الوزراء مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، يعود هذا الملف إلى الواجهة حول كلفة الامتيازات والتعويضات الممنوحة لأعضاء الحكومة. وفق المعطيات المتداولة، ينص الإطار القانوني المعمول به منذ عام 1975 ينص على استفادة أعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم من تعويض خاص يعادل راتب 10 أشهر باحتساب الأجور الشهرية المتداولة. قد يصل أيضا تعويض رئيس الحكومة إلى نحو 700,000 درهم، فيما يناهز تعويض الوزير الواحد 580,000 درهم. وبالنظر إلى عدد أعضاء الحكومة، تشير التقديرات إلى أن الغلاف الإجمالي لتعويضات نهاية المهمة قد يتجاوز 1.5 مليار سنتيم. تشمل الامتيازات كذلك السكن والتجهيز والنقل وبعض الخدمات المرتبطة بالإقامة الرسمية إلى جانب معاشات ما بعد انتهاء المسؤولية وفق الشروط القانونية المعمول بها. اقتصاديا، يفتح هذا الملف من جديد النقاش حول كلفة تدبير المناصب الحكومية ومدى ملائمة هذه الامتيازات مع مبادئ ترشيد الإنفاق العمومي والحكامة في مقابل كونها تستند إلى نصوص قانونية وتنظيمية سارية.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: هل دخل الاقتصاد العالمي فعلا مرحلة جديدة عنوانها شد الأحزمة؟ الدين العام العالمي يقترب من 100% من الناتج الداخلي، ماذا يعني هذا؟ معنا الأستاذ إدريس العلوي، رئيس المدير العام لمكتب للاستشارة المالية والاقتصاد فينانسيس. أستاذ العلوي، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذة أسماء، أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام.
0: أستاذ العلوي، إذن تصريحات غير مطمئنة بالمرة لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، هل أصبح التقشف من خلال هذه التصريحات خيارا اضطراريا أمام الحكومات في المراحل المقبلة، أم يمكن اعتبار أن الأمر يتعلق فقط بترتيب أو إعادة ترتيب الأولويات المالية قبل الوصول إلى نقطة يصعب عندها التحكم في المديونية؟
2: وأكيد أستاذ أسماء، ممكن القول بأن رئيس صندوق النقد الدولي تدق ناقوس الخطر، لا سيما بالنسبة للدول المتقدمة، لأنه اليوم إذا كنا نتحدث على يعني اقتراب الدين العام أو نسبة الدين العام ل 100%، ففي 2025 طبعا الحال وصل 94%، وبالتالي فالإشكالية اليوم مطروحة بشكل كبير عند الدول المتقدمة، لأن حتى صرحت في الدول المتقدمة، لأنه إذا أخذنا بعض الأمثلة، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عندها ما يقارب 126% يعني من الناتج الداخلي الخام عبارة عن ديون. لكن أعتقد بأن ما جعل رئيسة صندوق النقد الدولي تتحدث يعني بهذه الطريقة، وبأن الإشكالية عند هذه الحكومات ربما يعني تشتد في المستقبل القريب، هو الإشكالية ديال تكلفة هذا الديون. لأنه إذا أخذنا السنوات الأربع السابقة، فنسبة التكلفة ارتفعت من 2 إلى 3%، يعني ارتفعت تقريباً ب50%. وبالتالي فاليوم أعتقد بأن الإشكالية ليست فقط عند الدول يعني المتقدمة كما قالت السيدة الرئيسة، ولكن هو دق ناقوس الخطر بالنسبة للدول الأخرى، لأن يعني ارتفاع تكلفة الديون تجعل هذه المبالغ يعني كلفة إضافية على الميزانيات. اليوم أيضا إذا سمحت لي نعطي مثال حي باش نعرفوا يعني خطورة الأمر بالنسبة للدول المتقدمة. فبالأمس كان هناك استماع يعني في الفرنسي لوزير المالية

الاقتصاد يعني الفرنسي والوزير وزير العمل والمكلف بالميزانية ومطلب حال كان الحديث في هذه الجلسة الاستماع كيفية يعني معالجة إشكالية الديون.

0: لأن فرنسا اليوم
1: طيب
0: هذا ما
1: أنا
0: يقال.
1: أعتذر منك أستاذ العلاوي، سنضطر إلى معاودة الاتصال بك فقط حتى يكون الصوت أفضل، ونذكر المستمعين بأن الموضوع، موضوع هذه الحلقة، يتحدث عن اقتراب الدين العام العالمي من 100% من الناتج الداخلي، وهذه التصريحات التي صادرة عن صندوق النقد الدولي التي تحذر تحذر من مرحلة يعني ستكون موسومة بالتقشف كخيار، ربما سيكون اضطراري أمام مجموعة من التحولات، مجموعة من الضغوط التي ستفرضها الحكومة. نعود للتواصل معك أستاذ العلاوي، هل تسمعني؟
0: نعم أستاذ أسماء.
1: إذن كنا نتحدث عن هذه التصريحات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، تحديدا من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، التي تحذر من تداعيات المرحلة المقبلة بسبب اقتراب الدين العام العالمي من 100% من الناتج الداخلي.
0: هو أكيد أستاذ أسماء كنت أتحدث على

ديما اقتصاديا. وعطيت المثال ديال فرنسا، فمجلس الشيوخ بالأمس استمع إلى وزير الاقتصاد والمالية وأيضا الوزير المكلف بتدير الخزينة بالنسبة لفرنسا، لأن الإشكالية اليوم عند فرنسا وكل يعني النقاشات في بلاطوهات يعني فرنسا تتحدث على لماذا وصلت فرنسا واقتصاد فرنسا القوي إلى هذه النسبة من الديون. نحن نتحدث على ما يقارب 118% من الناتج الداخلي الخام، وأيضا نتحدث على إشكالية ترشيد هذه النفقات لكي يعني تستطيع فرنسا لتمويل يعني البرامج الاجتماعية إلى غير ذلك. وبالتالي فرئيسة صندوق النقد الدولي تحدثت بشكل خاص على الحكومات يعني والاقتصادات المتقدمة، لأنها أكثر عرضة للإشكالية ديال كلفة الدين، لأنه كيف ما سبق لهم شرط لها انتقلنا من 2% إلى 3%. وبالتالي فاليوم أيضا الرسالة هي واضحة أيضا حتى الاقتصادات الأخرى، لأنه إذا خدنا المعدل العام يعني بالنسبة يعني الإشكالية ديال الخزينة لكل دولة، فنحن نتحدث على مثلا في إفريقيا نتحدث على أكثر من 10.7% كعجز للميزانية. وبالتالي كيف ما قلت ممكن الحديث اليوم على دق ناقوس الخطر بالنسبة لهذه الدول، وأيضا ممكن الحديث على يعني بالنسبة للدول الأخرى السائرة في طور النمو أنه يكون هناك حذر في الديون وفي تكلفة الديون. لكن إذا رجعنا الأستاذة أسماء إذا سمحت لي رجعنا على أسباب النزول هو الإشكالية من طبيعة الحال ديال الاقتصاد العالمي لم يعد يعني ينتج كما السابق، لأن النمو الاقتصادي

0: نسقطوا الاشكاليه اللي كاينه اليوم الانتفاضات ديال المتقدمه على المملكه المغربيه، فممكن ان نستخلصوا الدروس باش انه نتحدثوا على الحكامه وترشيد النفقات مستقبلا باش اننا ما نوصلوش لهذه المستويات اللي وصلوا اليوم هذه الدول. وكيف ما عطيت المثال ديال الولايات المتحده الامريكيه اليوم عندها اكثر من 126% يعني من الناتج الداخلي الخام كديون، واذا خدينا يعني عجز الميزانيه عندهم اكثر ما يقارب 6%، فرنسا 5.1%. ولهذا نجد بان يعني رئيسه يعني صندوق النقد الدولي تتحدث بهذه الحده وبان الاشكاليه اليوم هو ان كل البنوك المركزيه يجب ان يعني يكون هناك سياسات باش انه ما يتفاقمش الوضع وما
1: ما طبيعه هذه السياسات يعني بين كلفه الدين وكلفه التقشف استاذ العلاوي، اي ثمن سيكون اكبر اذا كان تحذير اليوم من تفاقم اعباء الدين يضع الحكومات امام معادله صعبه، يا اما تقليص الانفاق العمومي وهو قد يضغط على النمو على الخدمات الاجتماعيه، بينما مواصله ايضا الانفاق بالوتيره نفسها قد ترفع مستويات الدين. في هذه الحالة أين هي مساحة المناورة؟
0: هو أستاذ أسماء هاد تكلفة الدين والديون بشكل عام عندها يعني علاقة وطيدة يعني بالنمو الاقتصادي باقتصادات ديال الدول، لأنه اليوم إذا كنا تنتحدثوا على هذا المسار باش أنه خلى رئيسة النقد يعني صندوق النقد الدولي تتحدث بهذه الحدة، لان تنعرفوا بان السنوات الاخيره الاقتصاد العالمي لم ينمو بالشكل يعني اللي ممكن انه يغطي هذه التكاليف ديال الديون، وبالتالي فالمناوره اللي كاين هو انه هذه التغيرات الجيوسياسيه هي بطريقه اخرى التغيرات الجيوسياسيه ارتفاع اثمان المحروقات واسعار المحروقات على الصعيد الدولي يؤدي بشكل مباشر الى انه اضطراب في الاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي، مما يجعله غير قادر على يعني على تغطيه هذه التكلفه ديال الديون. فاليوم من طبيعة الحال نتحدث على يعني المرونة ما بين إما التقشف أو من طبيعة الحال التشدد بالنسبة يعني للأبناك المركزية، ولو أن توصيات يعني رئيسة صندوق النقد الدولي كانت تتحدث يعني بشكل كبير جدا على التشدد يعني البنوك المركزية، فالحل هو أنه يكون عندي نمو اقتصادي كبير وأيضا معه تحكم في نسبة التضخم، لأن الأمور يعني كيف ما قلت يعني مرتبطة فيما بينها، إذا كان عندي يعني نمو اقتصادي مرتفع وكان هناك تحكم في نسبة التضخم ممكن الحديث على أساس أنه يعني التسيير ديال الميزانيات بدون صعوبة. اليوم من طبيعة الحال ما خصناش ننساو بأن حتى يعني مع التغيرات الجيوسياسية والحروب اللي كاينة في العالم نعرف بأنه كلفة الدين أصبحت مرتفعة جدا، ولا خدينا دائما يعني المثال ديال فرنسا، علاش الإشكالية اللي وصلتهم يعني إلى ما وصلوا إليه؟ لأنه حين يعني يقترض مثلا تقترض دولة معينة وتقترض لأجل طويلة المدى يعني في السابق، واليوم تقترض بتسديد الديون السابقة، يعني تكون هناك نسبة الديون أو نسبة هذاك القرض تكون مرتفعة، وبالتالي فهنا في ممكن الحديث على عدم الموازنة ما بين نسبة القرض ونسبة النمو مع نسبة التضخم. وهنا في ممكن أننا نتحدث على المرونة أستاذ أسماء، هو هي رسالة مباشرة لهذه الدول بأن الحل هو أنه نجعل الاقتصاد العالمي يتعافى من خلال تجنب هذه الصراعات الدولية اللي من طبيعة الحال هي اللي كتعطينا هذه الانكماشات الاقتصادية في دول مثل مثلا ألمانيا وفرنسا يعني في الدول الأخرى اللي كتأثر بشكل مباشر على يعني النمو الاقتصادي والتضخم اللي من طبيعة الحال يحد من ارتفاع ديال من طبيعة الحال ديال النمو الاقتصادي على الصعيد الدولي، لأن الحجم ديال الاقتصادات ديال الدول المتقدمة كبير بما يكفي على أساس أنه ما يمكنش أننا نعوضه بالدول مثلا ديال إفريقيا أو الدول ديال آسيا، ومن يعني من هذا من هذا المنطق علاش رئيسة صندوق النقد الدولي تحدثت بالخصوص على الدول المتقدمة.
1: نعم، ولكن هذه الدول المتقدمة أستاذ العلاوي ترتفع ديونها اليوم، تواجه طبعا صعوبات اقتصادية فيما يتعلق بالنمو، فيما يتعلق بمواصلة أيضا الإنفاق، والتأثير يصل إلى بلدان أخرى، يعني كيف يمكن تفسير هذه المعادلة؟
0: هو أكيد أستاذ أسماء أخذ المثال ديال المملكة المغربية باش

اننا نفهمه اكثر. حين يكون لدي اشكاليه يعني في الديون الخارجيه بالنسبه للدول في يعني في طريق النمو، الاشكاليه تكون يعني فيما يخص هذيك نسبه المرونه للعمله الداخليه، لانه اليوم الى خديت دوله مثلا يعني في افريقيا وعندها واحد المبلغ من الديون معين ديون خارجيه، هذه العمله يعني هذا القرض باش يعني باش خداته هذه الدول هذه خداته بالعمله الصعبه، وبالتالي فإلا ما كانش عندها القدره ديال العمله الداخليه انها تكون مصنعه ويكون عندها الامكانيه ديال التصدير ورفع التصدير، ففقط مثلا 5% من انخفاض العمله الداخليه ممكن يعني ان يؤدي الى عجز كبير جدا في يعني في الخزينه. الى خدينا مثلا المملكه المغربيه، الا كان عندي انخفاض ديال الدرهم مقابل العملات الاخرى.

0: تصل الى 15 مليار ديال الدرهم. وهنا فين كتبان الاهميه ديال انه الدول المتقدمه يعني ربما يعني ما كنشوفوش بان هناك تاثر كبير جدا، ولكن الدول يعني السائره في طور النمو تتاثر بشكل كبير جدا. اليوم ايضا ما خصناش ننساو بانه التاثر ديال العمله الداخليه يؤدي بشكل مباشر الى التضخم، ولا سيما اذا كان عندي واردات، ولا سيما اذا كانت عندي الدوله يعني غير منتجه للنفط، تكون هناك من طبيعه الحال تاثير سلبي مباشر على كل الاقتصاد، لانه ما كتبقاش عندي الامكانيه ديال هذيك التنافسيه الاقتصاديه على الصعيد الدولي. وبالتالي فهنا يعني باش نجاوب بشكل مباشر استاذه اسماء، هنا فين كتبان الاهميه ديال للاسف يعني الضغط يعني على الصعيد الدولي كيفاش انه كينتقل للدول المتقدمه والسائره في اطار النمو.
1: ولكن كيف يمكن يعني تفسير هامش التحرك بالنسبه للمغرب في مواجهه هذه المعادله استاذ العلوي؟ المغرب طبعا يواصل تنفيذ اوراش استثماريه كبرى، بنيه تحتيه، ماء، طاقه، نقل، كلها يعني تتطلب استثمارات في وقت تفرض فيه هذه التحولات الاقتصاديه الدوليه مزيد من الحذر كما أشرت فيما يتعلق بتدبير المالية. هل يستطيع المغرب يعني مواصلة الاستثمار بنفس الوتيرة ويعني موازاة مع هذه التحولات؟
0: أول إجابة أستاذ أسماء ممكن القول بنعم، لكن مع ترشيد هذه الاستثمارات ومع ترشيد هذه النفقات الاستثمارية لجعل هذه الاستثمارات من طبيعة الحال بعوائد كبيرة جدا بقيمة مضافة كبيرة مع خلق مناصب الشغل. علاش؟ لأنه اليوم المملكة المغربية باش نعطيه نحطه يعني المستمع الكريم في الصورة.

0: وبالتالي فاحنا يعني بعادين بشكل كبير من المعدل يعني العالمي، نتحدث على 94% يعني كمعدل يعني عبر العالم. في الجانب الإفريقي نحن يعني فوق المعدل بشكل يعني بشكل قريب جدا، لأنه المعدل هو 57 حتى 58%. اليوم الإشكالية اللي عندنا في المملكة المغربية من طبيعة الحال هي الإشكالية ديال الطاقة، لا سيما أن الاقتصاد الوطني المغربي باش أنه يكون قوي خاصك أنك تتحكم في الطاقة. الفاتورة الطاقية الفاتورة ديال الطاقة في المملكة المغربية ما يقارب 50% من الواردات ديال المملكة المغربية، يعني تأخذه يعني الفاتورة الطاقية. وهنا فين ممكن الحديث على أساس أنه خص يكون هناك حلول تتماشى مع الاقتصاد الوطني بدون أننا يعني نمشي للإشكالية ديال التضخم. وما هو إيجابي بالنسبة للمملكة المغربية هو أنه حتى صندوق النقد الدولي يقول بأنه إلى المملكة المغربية مشينا في نفس المسار، ربما أنه نسبة يعني الدين ربما أننا نهبطوا حتى 60% يعني خلال الخمس سنوات المقبلة، وأيضا يعني عجز الميزانية ربما أننا نهبطوا 3%.
1: وهذه بالنسبة يعني للتقشف أستاذ العلاوي، ما هو هامش شد الحزام بالنسبة للمشهد الاقتصادي المغربي؟
0: أنا أقول أستاذ أسماء بأنهم ما يمكنش أننا نتحدث عن التقشف، ممكن الحديث على الحكامة والحكامة كثير من طبيعة الحال، وأيضا جعل هذه الاستثمارات اللي في الأوراش الكبيرة اللي المغرب منخرط فيها يعني تجلب يعني قيمة مضافة فيما يخص يعني الكم، وأيضا فيما يخص يعني يعني خلق مناصب الشغل. ما يمكنش أننا اليوم نتحدث على التقشف وحنا من طبيعة الحال باقي عندنا هامش يعني الهامش كبير جدا. اليوم ممكن كيف ما قلت أننا نتحدث على الإشكالية ديال هذه الاستثمارات من طبيعة الحال، كيفاش أننا نجعلوها يعني العوائد ديال الاستثمارات تكون كبيرة جدا، وكيفاش أنها تكون يعني عندها قيمة مضافة كبيرة لا سيما في الصادرات، لأنه مع

ولكن ما هو الشيء بالنسبة لي اللي مهم الاقتصاد المغربي هو أنه نسبة التضخم أيضا في المملكة في يعني في الشركاء ديالو نسبة محدودة 2.8% أعتقد في منطقة اليورو هي نسبة مطمئنة. إذا تحدثنا على يعني الفصل الثاني في 2026 في المملكة المغربية نحن نتحدث على التضخم 0.8%، وبالتالي فممكن القول بأنه اليوم عندنا الإمكانية أننا نبقى في النفقات يعني الاستثمارية باش أننا يعني نواكبوا هذا يعني الأوراش الكبرى، لكن بحذر على أساس أنه هذه الاستثمارات ستكون عندها عوائد استثمارية باش أننا نبقى في نفس المنحة وأننا ممكن نهبطوا هذه الديون يعني 60%. وما ننساوش أستاذ أسماء بالنسبة لي معطى مهم جدا هو أنه في المملكة المغربية نسبة الدين الخارجي لا تتجاوز 30%، أعتقد 28%، وهذا مطمئن. علاش مطمئن؟ لأنه ما كيخليش الإشكالية ديال يعني نسبة التدابؤ هذيك لو طو دو شونج ديال العملة الداخلية كيتأثر، لأن كيف ما قلت يعني الدول اللي عندها نسبة الدين الخارجي مرتفعة جدا ممكن أنها تأثر غير إذا كان هناك واحد التذبذب في العملة الداخلية. وبالتالي فالمملكة المغربية كيف ما قلت على الصعيد الماكرو اقتصادي ممكن الحديث على أننا نتحكم في

0: للتكنولوجيا اليوم أن توفر للاقتصادات هامش جديد للنمو حتى بالنسبة للحالة المغربية طبعا أمام هذه التحولات، أم أنها قد تعمق في المقابل مشكلة البطالة وعدم المساواة؟
1: هنا أستاذ أسماء، قلنا أننا نستحضروا دائما التاريخ، لأنه ثورات صناعية عبر التاريخ دائما يكون هناك تخوف من يعني من هذه الموجات الجديدة من الثورات الصناعية، وبالتالي يعني منذ القدم دائما كان الإشكالية ديال أنه غادي يكون هناك فقدان لمناصب الشغل، غادي تكون من طبيعة الحال إشكالية ديال البطالة. لكن التاريخ علمنا بأن في كل ثورة اقتصادية دائما هذه الثورة الجديدة تأتي دائما بقيمة مضافة للاقتصاد العالمي. وإلى خدينا التاريخ دائما، اليوم إذا كانت رئيسة صندوق النقد الدولي تحدث على أساس أنه ربما يكون هناك نمو اقتصادي يعني بالإضافة ديال 0.5% سنويا يعني إلى دخلنا الذكاء الصناعي، فأيضا في السابق كان دائما هناك يعني ارتفاع ما بين 0.3 و0.5% يعني في الاقتصاد الدولي. اليوم بالنسبة للمملكة المغربية ما غير مطلوب منا أننا نديروا المقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الذكاء الصناعي، لأن الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية فقط في الذكاء الصناعي نتحدث على 500 مليار دولار.
0: أكيد.
1: فاليوم المملكة المغربية ممكن الحديث على أساس أنه الذكاء الصناعي نستعمله بالذكاء البشري.
0: نعم.
1: أننا نحط الاقتصاد المغربي وما يحتاجه الاقتصاد المغربي، نعرف بأن لدينا إشكالية فلاحي، وبالتالي وجب ما في الذكاء الاصطناعي باش نخدموا على لاغريتك، وممكن الحديث على استفادة من الذكاء الاصطناعي بطريقة حل من أجل رفع الناتج الداخلي الخام.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ إدريس العلاوي، رئيس المدير العام لمكتب للاستشارات المالية والاقتصاد فينانسيس، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتوضيحات. شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

قوته السبيل، وأقام بتحفة رسالته الدليل، وأطلع شمس صفاته في سماء الوجود، وأمطر بوفاء مقدمه السعيد سحائب الرحمة والجود، وأبدى بدائع الآيات في منازل أخبية الغيوب. به صلى الله عليه وآله وسلم فتتابعت المنن وتتتابع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهو حبيب الله مذ قربه إليه ما ودعه، وما قلا في وجهه نور بهي ساطع تسفر من وجد به شمس الضحى، تكلف البدر أن يشبهه فانشق من غرامه لما بدا. صلى عليه الله ما حياه من سحب الحياة لسان بارق خفى. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعين على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، باقة إخبارية لصباح الأخبار يومه الجمعة سنتم خلالها بمستجدة الأحداث على الساحة الدولية، كما سنخوضكم في هذا الصباح عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. صباح الأخبار مستمعينا تتخلل فقراتي، باقة موسيقية ترافق أوقاتكم طيلة هذا الصباح، وأيضا كالعادة مستمعينا سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بفقرة طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في عامة النواحي في الحياة ديالنا، ما عدا ما بين العيون والداخلة فاش غادي يكون صافي ومشموش، وغادي يعطي اشتوات الخير في الريف، الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، وكذلك في سايس وتافيلات بحال حتى ما بين جرادة وتندرالة، ويمكن ضرب العضاء في ناحية الريف. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق، ما عدا في السول الغربية في تادلة الحوز بالساقية الحمراء فاش غادي يصوت شمالي غربي، والقوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في النواحي الساحلية، وهابطة لقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 18-26 درجة في ناحية الحوز، ما بين 19-25 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 20-27 درجة في تافيلالت، 22-23 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 22-25 درجة في الريف وناحية عبدة، ما بين 22-26 درجة في ناحية تادلة، ما بين 23-28 درجة في ناحية السوس، 25 درجة في ناحية سايس، ما بين 25-27 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 25-28 درجة في اللوكوس، 26-27 درجة في الشاوية وناحية الدكالة، ما بين 26-31 درجة في واد الذهب، ما بين 27-29 درجة في ناحية الغرب، وما بين 29-31 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي

0: أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي اعتراضها وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه العاصمة السعودية الرياض وصاروخ آخر استهدف خميس مشيطة. من جانبها أكد دفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي بمدينة الرياض جراء تساقط شظايا عملية الاعتراض في سماء العاصمة. في السياق، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف استهداف جماعة الحوثي لمطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية. وفي غضون ذلك، أعلنت القوات الحكومية اليمنية في اليمن إحكام سيطرتها على جبهة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب ضمن عملية فجر اليمن التي أطلقت الحكومة لاستعادة مناطق من سيطرة الحوثيين. في الملف الإيراني الأمريكي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعطل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، مع استبعاده شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات منتصف الولاية المقرر في نوفمبر. من جانب آخر، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أمس إن طهران قدمت مقترحات لإنهاء الحرب، فيما قدمت واشنطن مقترحات جديدة أدخلت إيران تعديلات عليها. تظاهر آلاف طلاب المدارس الثانوية الفرنسية أمس في يوم آخر من احتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء الأزمة، وأغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد أكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع، ما أدى أحيانا إلى اندلاع شباكات عنيفة. أقر البرلمان الإيطالي أمس تعديلا للقانون الانتخابي بدعم من ائتلاف رئيسة وزراء جورجيا ميلوني في خطوة تسبق تشريعيات 2027، وينص القانون على اعتماد نظام نسبي يمنح أي تحالف يتجاوز 42% من الأصوات غالبية برلمانية. في الرياضة، تعادل المغرب الفاسي مع الرجاء البيضاوي مساء أمس بدون أهداف برسم الدورة الثالثة من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم، وعقب هذا التعادل رفع المغرب الفاسي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، فيما بلغ رصيد الرجاء 4 نقاط في المركز الخامس. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: حياة أونلاين.

0: في شؤون الإثيوبية جمال بشير أحمده.
1: أبرز الحروب التي خاضتها تيغراي تقريبا 27 سنة متزامنة مع الجبهة الشعبية لتحرير إرتيريا، فحاربوا مع بعض حتى أسقطوا نظام شيوعي الأثيوبي.

0: بين إيجاد حلول عاجلة يعيد لها سيادتها الطاقية. الموضوع في ميديا ريبورتاج مع مراسلنا سامح رمضان من بروكسل.
1: تتجاوز أزمة الطاقة في أوروبا حدود الارتفاع الحاد في أسعار الغاز والوقود لتكشف عن كلفة اقتصادية متصاعدة لاعتماد القارة على مصادر الطاقة الأحفورية المستوردة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسر وترتفع كلفة الإنتاج وتتراجع القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية. ومع انتقال الأزمة من الأسواق إلى الاقتصاد والمجتمع، تجد بروكسل نفسها أمام استحقاق يتجاوز احتواء التداعيات الآنية نحو ومعالجة مكامن الضعف الهيكلية وتقليص تعرض الاقتصاد لتقلبات أسواق الطاقة الخارجية. وفي هذا السياق تتصاعد التحذيرات من اتساع دائرة الفواتير الإضافية وسط دعوات إلى تحرك عاجل لتخفيف الضغوط عن الأسر والقطاعات المتضررة، وفقا لرئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
2: دعوني أبدأ مباشرة بموضوع يمسنا جميعا، ألا وهو التكاليف المرتفعة للطاقة. العائلات والقطاعات الصناعية تدفع ثمن أزمة تتجاوز حدودنا بكثير. فمنذ نهاية شهر فبراير ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 140% وتضاعف

0: صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: الخامسة والربع بمدئة، إليكم أهم الأنباء. العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، ويلقي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان. منتخب الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية يبرزون أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الطفرة التنموية والديمقراطية بالصحراء المغربية، والسنغال وبنما وغواتيمالا يجددون من نيويورك تأكيد دعمهم لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صواريخ باليسية استهدفت الرياض وخميس مشيط، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية، والرئيس الإيراني يؤكد تقديم مقترحات جديدة لإنهاء الحرب عبر الوسطاء. في الرياضة، المغرب الفاسي يتعادل سلبيا مع الرجاء الرياضي بصدارة البطولة الاحترافية إنوي. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى مساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار لناقش رهانات الدخول البرلماني الجديد بعد الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب شهر شتنبر المنصرم وما تمخضت عنه من نتائج. تتطلع الأنظار الآن إلى دخول البرلماني الجديد الذي ينطلق هذه السنة التشريعية الأولى. هذا الدخول البرلماني يكتسي أهمية كبرى بحكم ارتباطه برهانات كبرى تتمثل في تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة وإعادة هندسة المشهد البرلماني وتدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة. للحديث عن هذه الرهانات يستضيف الزميل يوسف النعماني الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سرغنة التابعة لجامعة القاضي عياد بمراكش. تفاصيل هذا الحوار في ضيف صباح الأخبار.
2: يرتبط الدخول البرلماني في المغرب بعد انتخابات شتنبر 2026 برهانات كبرى تتمثل في تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة وإعادة هندسة المشهد البرلماني وتدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة. يسعدني للحديث عن هذه الرهانات استضافة الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سرغنة التابعة لجامعة القاضي عياد بمراكش. مرحبا بك دكتور الغالي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: من أبرز رهانات الدخول البرلماني إذن مشاورات تشكيل الحكومة الذي يشكل اختبارا للأغلبية والمعارضة في آن واحد، أليس كذلك؟
3: بطبيعة الحال أن الدخول البرلماني الحالي ليس كالدخول السابق هذه السنوات الأربع الفائتة، على اعتبار أننا اليوم أمام دخول برلماني بأعضاء جدد في مجلس النواب بعد اقتراع 23 شتنبر 2026، وبالتالي نحن أمام نخب برلمانية جديدة، وكذلك سنكون أمام تشكيلة حكومية جديدة برئيسة حكومة، وهذه مسألة فريدة وغير مسبوقة في تجربة الدستورية والسياسية المغربية. كما أن هذا الدخول البرلماني فهو يصادف المصادقة على مشروع قانون المالية الذي وضع إطاره الحكومة السابقة، وبالتالي من التساؤلات المطروحة إلى أي حد الحكومة الحالية

الثانية واللجان الدائمة. إذا هذا الدخول البرلماني الذي بطبيعة الحال دائما يصادف انتخاب أعضاء مجلس النواب يكون تأسيسي بالنظر لهذه المعطيات التي تمت الإشارة إليها. نحن مطالبون بطبيعة الحال، ثم كذلك مسألة إلى أي حد المجلس النواب الحالي سيبقى بطبيعة الحال ملتزما بالنظام

0: وتدبير الإشكالات المرتبطة بالماء والسيادة الاقتصادية. ماذا عن هذه الرهانات وأهميتها؟
1: طبيعة الحال كما قلنا لابد من تعزيز المكتسبات بالنسبة لهذا الدخول البرلماني. بطبيعة الحال في مجال الحماية الاجتماعية تمت المصادقة على مجموعة من القوانين سابقا، منها قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية، كذلك القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وتكريس المكتسبات في مجال المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لامو، والاستفادة من هذا التأمين الإجباري ليشمل مختلف الفئات بطبيعة الحال المهن الحرة، التجار الحرفيون، الفلاحون، وكذلك الجواب عن كل ما يتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وكذلك توسيع قاعدة التقاعد والمعاشات. وهذه أمور تتعلق بإدماج مختلف الفئات التي لم تدمج. إذن هذه كلها ركائز الدولة الاجتماعية. ثم لا ننسى ما يتعلق بتصويبات السجل الاجتماعي الموحد كآلية تقنية للتحديد واستهداف الأسر الفقيرة والمستحقة للدعم بدقة، كذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كجهة رئيسية مكلفة بتدبير وتطبيق معظم هذه الأنظمة والخدمات. إذن من طبيعة الحال فلا بد للمواكبة التشريعية أن تساير حتى يكون هناك استيعاب طلب ومستدام لكل الفئات الاجتماعية. أعتقد بأن هذه الأمور المتعلقة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وتحقيق الحماية والأمن الصحي للمواطنين تعتبر من الرهان، خاصة في ظل التحولات المناخية وفي ظل المخاطر والكوارث

استكمال الخطط والبرامج المتعلقة بالاستباق والاستشراف الذي يساعد الأهالي والمواطنين والمواطنات على أن تكون لهم قدرة على الصمود أثناء وقت الأزمات والمخاطر. وبالتالي فنحن أمام دخول برلماني سيكون هاجسه وهمه وهو إدارة وتدبير كل الكوارث والأزمات، على اعتبار اليوم وهذه تقارير دولية اللي كتقول بأن شمال إفريقيا في العشر سنوات المقبلة سيكون مقبل على مجموعة من الكوارث الطبيعية، فيضانات كذلك زلازل. وبالتالي فالدور وهو استباق واستشراف بعمل تشريعي وكذلك حتى مراقبة للعمل الحكومي، ليس فقط لأن الحكومة تشتغل تعمل بتيسير مهمتها من خلال المصادقة على قوانين ذات طبيعة تشريعية، ولكن كذلك دور البرلمان على مستوى

0: البرلماني يشكل محطة انعطافية أساسية في تاريخ العملين البرلماني والحكومي بالنسبة للمملكة المغربية.
1: الدكتور محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة الصرغنة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات.
0: بالتوفيق إن شاء الله.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، قبل موجز 5:30 هذه إطلالة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمساً على الساحل والمناطق القريبة بين تسنيت وبوجدور، وغائماً إلى غائم جزئياً في باقي المناطق، مع تساقط أمطار قد تكون رعدية على الريف سايس شمال المنطقة الشرقية، الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير، تافيلالت، درعا وجنوب الدخلة. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة في طنجة، 26 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء، وجدة، العيون ومراكش، 25 درجة في كل من فاس، أكادير وتطوان، و18 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع زخات مطرية في تونس، إذ تسجل الحرارة 23 درجة في الجزائر، 36 درجة في نواكشوط، و30 درجة في القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في كل من أبيجون وجوهانسبورغ، 31 درجة في داكار، 29 درجة في ياوندي، و32 درجة

الكائنات البحرية في التحرك بحثاً عن مياه أكثر ملائمة. في بعض المناطق تراجعت غابات عشب البحر، وهي بيئات توفر الغذاء والمأوى والتكاثر لعدد كبير من الأنواع. وفي المقابل ظهرت أو ازدهرت أنواع أخرى تستفيد من المياه الأكثر دفئاً، والنتيجة أن الخريطة البحرية نفسها يمكن أن تتغير. أسماك تتحرك شمالاً، أنواع جديدة تدخل مناطق لم تكن تعيش فيها، وأخرى تجد نفسها أمام بيئة لم تعد مناسبة لها. والتأثير لا يتوقف عند الكائنات البحرية، فالصياد الذي اعتاد نوعاً معيناً من الأسماك قد يجد نفسه أمام وفرة أقل أو أنواع جديدة لا يعرف كيف يتعامل

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل بربشة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. في الترند اليوم يقودنا الخبر إلى جامعة ستانفورد.

0: بين كانال بلوس ومهني السينما هناك. مديرها قال حينئذ في عز مرحلة التوتر بأن المجموعة الإعلامية لم تعد ترغب في التعامل مع موقعي مقال رأي انتقد نفوذ الملياردير الذي يسيطر على كانال بلوس. فيما بعد حدثت أمور كثيرة، منها لجوء النقابات للقضاء متهمين المجموعة بالتمييز القائم على محاسبة الآراء. طيب، هل هناك جديد؟ نعم هناك جديد. الجديد هو أن حدة التوتر ترتفع في الوقت الذي تهيئ فيه الحكومة الفرنسية موازنة العام القادم. كانال بلوس عبرت لتحذر من مضاعفة ضريبة القيمة المضافة على القنوات المدفوعة. مديرها لوح في هذا الصدد بخفض استثمارات المجموعة في السينما، ما قد يضعف قطاعاً تمثل فيه كانال بلوس أحد أبرز الممولين. علي أن أشرح أكثر الآن. المهتمون يخبرون بأن كانال بلوس في فرنسا تحتل الريادة في تمويل السينما الفرنسية في العام المنصرم. مثلاً استثمارات المجموعة بلغت نحو 156 مليون أورو في الأفلام الفرنسية، وساهمت في تمويل 148 شريطاً. ما الذي يعنيه هذا الرقم؟ يعني بأن المجموعة تمثل نحو نصف استثمارات القنوات الخاصة، ما يعني أيضاً أن أي خفض في إنفاقها سينعكس مباشرة على حجم الإنتاج السينمائي هناك. لكي تتضح الصورة أكثر، كانال بلوس كان من المفترض أن تستثمر 980 مليون أورو في السينما الفرنسية والأوروبية بين العامين 2028 و2032، لكن المجموعة تحذر الآن من أن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة قد تدفع إلى مراجعة هذه الالتزامات وخفضها، بل ويتحدث مديرها عن احتمال تمويل ربع العدد المحدد سلفاً. هل هناك مشكل؟ نعم هناك مشكل كبير جداً عندهم ويستلزم حلاً عاجلاً. كانال بلوس سبق وقررت وقف تعاونها مع نحو 600 عامل في قطاع السينما ممن وقعوا عريضة ضد مالكها الشهير، والآن عبور نحو التحذير من مضاعفة ضريبة القيمة المضافة. هذه المضاعفة ستؤثر بحسب المجموعة على استثماراتها في المجال السينمائي، علما بأن جول الأفلام الفرنسية والأوروبية التي تقدم في مهرجانات دولية تستهل بشكر المجموعة على استثمارها في السينما. طيب، هل هناك بديل؟ لا أعرف ولا نعرف. عليهم أن يجدوا حلا، وعلي أن أنهي ركن اليوم لأن مساحته الزمنية انتهت. والسلام، إلى الملتقى.
1: مديان لكل الأجيال.
2: مصداقية الخبر.
1: مصداقية الخبر.

0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على الساحل والمناطق القريبة بين تسنيت وبوجدور، وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق، مع تساقط أمطار قد تكون رعدية على الريف سايس شمال المنطقة الشرقية، الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير، تافيلالت، درعا وجنوب الدخلة. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة في طنجة، 26 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء، وجدة، العيون ومراكش، 25 درجة في كل من فاس، أكادير وتطوان، و18 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع زخات مطرية في تونس، إذ تسجل الحرارة 23 درجة في الجزائر، 36 درجة في نواكشوط، و30 درجة في القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في كل من أبيجون وجوهانسبورغ، 31 درجة في داكار، 29 درجة في ياوندي، و32 درجة في دار السلام. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 30 درجة في دمشق، 35 درجة في بغداد، و38 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 23 درجة في مدريد، 18 درجة في باريس، 16 درجة في لندن، 34 درجة في بكين، 14 درجة في مونتريال، و20 درجة في نيويورك. السادسة صباحا بميديا، لحظات حق بنا نور الدين الحوتي لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عبد العلي. صباح الخير مستمعينا الكرام. هذه عناوين النشرة. العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من

0: 1994 مؤكدة أن أي حل للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء يجب أن يتم في إطار هذا القرار. نواصل النشرة من المغرب. والمحطة مراكش بها تتواصل في يومها الثالث فعاليات الدورة الثامنة لمعرضها الدولي للطيران. الشراكات الصناعية والاتفاقيات المبرمة مع فاعلين دوليين شكلت أبرز ما ميز اليوم الثاني من الحدث. اتفاقيات تقودها وزارة الصناعة والتجارة مع شركات متخصصة في صناعة مكونات الطائرات من ثمارها المرجوة إحداث نحو 950 منصب شغل مباشر تمثل مختلف التخصصات التقنية ذات الصلة. من أسئلة المرحلة الحالية من صناعة الطيران بالمغرب: هل تنقل الشراكات الجديدة صناعة الطيران بالمملكة من مرحلة استقطاب الاستثمارات إلى بناء قدرات صناعية وتكنولوجيا ذات قيمة مضافة أعلى؟ السؤال نقله يوسف النعماني لإبراهيم بدران الخبير الاقتصادي والمالي من عمان.
1: حال هذه الصناعة على بلد مثل المغرب لا شك أنه ساعد على دفع النهضة الصناعية في المغرب بشكل كبير، ويوفر فرص عمل للكثير من الفنيين والمهندسين، إضافة إلى أن هذه الصناعة يتولد عنها صناعات فرعية تدعم متطلبات ما تقوم به الصناعة الخاصة بالطائرات. الاتفاقيات التي عقدت تتناول جوانب محددة من صناعة الطائرات، إلا أنه من المتوقع أن تنمو المقدرة التصنيعية لدى المغرب ولدى الفنيين، وبالتالي تتحول تدريجيا إلى توسع في الصناعة حتى تصل إلى صناعة الطائرات كاملة، ابتداء بالطائرات الصغيرة ثم تتدرج إلى الطائرات الكبيرة. وبالتالي الأثر الصناعي لهذه الاتفاقيات سيكون كبيرا، وسوف تستفيد منه الصناعة المغربية بشكل واضح.
0: إبراهيم بدران الخبير الاقتصادي والمالي كان معنا من عمان. وضمن فعالية الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران وفي قطاع النقل الجوي، وقعت الخطوط الملكية المغربية اتفاقية مع شركة بوينغ الأمريكية لتجديد مقصورات 7 طائرات من طراز بوينغ 8777 في خطوة تستهدف تحسين خدمات السفر ومواكبة استراتيجية توسع الأسطول الوطني في أفق بلوغ 200 طائرة بحلول العام 37 و2000. ننتقل إلى ملف الشؤون الدولية، والبداية من مختصرات الشرق الأوسط. قتل 7 أشخاص في ضربات إسرائيلية الخميس في غزة. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهم كانوا عناصر في فصائل فلسطينية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 3 من جنوده بجروح في جنوب لبنان. نغادر المنطقة إلى القارة الأوروبية ومحطتنا فرنسا. احتجاجات طلاب المدارس الثانوية والداعمين لهم تتواصل. 10,000 منهم تظاهروا أمس في أنحاء متفرقة من البلاد. وفيما أعلنت الحكومة الاستعانة ب3,000 معلم بديل في محاولة الاحتواء الأزمة، تمت الدعوة لتعبئة أخرى حدد لها 13 من الشهر الجاري كموعد. وقالت وزارة الداخلية إن 71,500 شخص بينهم أكثر من 20,000 في باريس شاركوا في احتجاجات الخميس، فيما أوقفت الشرطة أكثر من 500 منهم. تفاصيل وفا مع مراسلين في باريس علي شقوري.
2: تستمر تعبئة حركة الاحتجاج التلاميذية في العديد من المدن الفرنسية الكبرى. في العاصمة شهدت الأوضاع توترا ملحوظا، حيث اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. تلاميذ فرنسيون عدا يعبرون عن غضبهم من الرد الحكومي.
3: يجب الإعلان عن تدابير واضحة حتى وإن كانت على المدى الطويل، فقد قدمت مقترحات عديدة من قبل كافة النقابات الطلابية والجمعيات وغيرها، ولا بد من التحرك الفعلي وليس مجرد إطلاق وعود بتخصيص منابر للحديث أو إنشاء مواقع إلكترونية لدفاتر المظالم.
2: في باقي أنحاء البلاد، وعلى الرغم من إعادة فتح غالبية المؤسسات التعليمية لأبوابها، إلا أنه لا يزال يبلغ عن وجود حالات تعطيل وإغلاق لعدد من المدارس الثانوية والجامعات. وعلى الصعيد السياسي، استقبلت 3 منظمات تمثل طلاب المدارس الثانوية في مقر وزارة التربية الوطنية، وأعلنت الحكومة عن خطة طوارئ وشيكة لمعالجة أزمة عدم تعويض المعلمين الغائبين. وزير التربية الوطنية أدوار جافخي:
4: أينما
5: ذهبت أسمع طلاب المدارس الثانوية يقولون لنا إن أصواتهم لا تسمع بالقدر الكافي، ولهذا شرعنا في عمل معمق لضمان تمثيلهم بشكل أكبر في كافة الهيئات الأكاديمية.

0: الإقليمية والوطنية، وكذلك لضمان تمثيلهم بشكل أفضل.
1: ومن المتوقع أن تستمر هذه الحركة الاحتجاجية، إذ حدد يوم الثلاثاء 13 أكتوبر موعدا ليوم جديد من التعبئة والاحتجاج. علي الشقور من باريس لميديا.
2: وقعت تركيا وفرنسا خارطة طريق لتطوير علاقاتهما في مجال الدفاع والأمن في ظل النزاعات الدائرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر رسمية الخميس. الورقة الرياضية، نخصصها لكرة القدم المغربية. قمة المغرب الفاسي والرجاء الرياضي انتهت بالتعادل من دون أهداف في أبرز مواجهات الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية إنوي، فيما استهل الجيش الملكي موسمه بفوز ثمين

0: على وداد تمارا بهدف دون رد. التفاصيل مع يوسف الشاطر.
1: التعادل السلبي يحسم قمة المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بعد مباراة عرفت سيطرة فاسية على معظم دقائقها وأداء محتشما من فريق الإسباني باكو خيميس الذي وجد صعوبات كثيرة في إيجاد طريقة لعبه المعتادة قبل أن يزداد الوضع تعقيدا مع طرد عثمان الشريبي في الدقيقة 36 وهو ما حول رفاق بدر بانون إلى الحالة الدفاعية المستمرة حتى نهاية النزال. الفريق الفاسي الذي دخل باحثا عن انتصاره الثالث على التوالي في بداية هذا الموسم اصطدم بتألق الحارس مهدي الحرارة وبصلابة خط الدفاع، كما أن غياب القرار السليم في الثلث الأخير من الملعب فوت على رفاق المتألق أنس الطهيري الخروج بنقاط المباراة كاملة. هذا التعادل منح الماس النقطة السابعة في الصدارة إلى جانب اتحاد تورغا المتعادل بدوره سلبا أمام نهضة بركان، في حين استفاد الجيش الملكي من استقباله لنادي وداد تمارا محقق الانتصار الأول هذا الموسم عبر لاعبه يوسف فحلي من ركلة جزاء في الدقيقة 60. أما أمتع المباريات ف

0: هدفين. هذا الانتصار الثاني لفريق هلال الطير يجعله يحتل المركز الثاني، واليوم في تواصل لهذه الجولة يستضيف نادي المغرب التطواني الفتح الرباطي انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي.
1: شكرا لك يوسف الشاطر مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عبد العالي.
2: شكرا لك نور الدين، وإلى الموعد الإخباري المفصل بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
3: صباح الخير عبد العالي.
2: خلدون، البداية من المغرب مع افتتاحي البرلمان، وأيضا تقودنا هذه الجولة إلى الحديث عن أسعار المحروقات ومبادرات للتسقيف، وأيضا إلى تساقطات الأمطار والتي بعثت الأمل في موسم الحبوب، ثم تقودنا إلى تونس التي أصبح الإضراب عن الطعام جزءا أو شكلا من إشكال الاحتجاج.
3: الملك محمد السادس يترأس الجمعة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى للبرلمان الثاني عشر. الإعلام المغربي يواكب. لجنة تسقيف أسعار المحروقات تستأنف التوقيعات بعد فترة الانتخابات. جريدة إسبريس الإلكترونية علمت أن اللجنة المكلفة بالعريضة الوطنية الرامية إلى تسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها تواصل عملية جمع التوقيعات على هذه المبادرة، ذلك بعد تعليق العملية لأسابيع بسبب ظرفية الانتخابات التشريعية الأخيرة. الأمطار تبعث الأمل في موسم الحبوب، والحرارة تثير مخاوف الفلاحين. القصة في إسبريس. خبراء وفلاحون أكدوا أن التساقطات المطرية المسجلة بعدد من المناطق الفلاحية خلال الأيام الأخيرة تعد بانطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، مؤكدين أنها حفزت المزارعين على تسريع التحضيرات اللازمة للشروع في زراعة الحبوب. بالمقابل، حذر المتحدثون لجريدة إسبريس من أن الظروف المناخية الحالية قد تحمل ظهور الأمراض الفطرية جراء ارتفاع مستويات الرطوبة بالأراضي.

0: الإخباري. في السجون التونسية تكررت خلال السنوات الأخيرة حالات الإضراب عن الطعام، حتى أصبح الجسد إحدى آخر الوسائل المتاحة للسجين للاحتجاج على ظروف احتجازه أو المطالبة بحقوقه. لكن بين ذاكرة إضرابات عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وواقع اليوم، يطرح هذا التصعيد سؤالا أوسع: هل ما زال جسد السجين قادرا على أن يتحول إلى قضية عامة وأن يدفع السلطة إلى التراجع أو الاستجابة؟ يسأل موقع الجزيرة نت الإخباري.
1: خلدونا ننتقل للشرق الأوسط واليمن تحديدا، حيث القوات اليمنية تحقق مكاسب على الساحل الغربي، وفي فرنسا احتجاج طلاب المدارس متواصلة.
0: القوات اليمنية تثبت مكاسب الساحل الغربي وتعزز مواقع باب المندب عنوان التغطية الحية في الشرق الأوسط. تفاؤل أمريكي بانفراج الدبلوماسية مع إيران. ترامب يستبعد أي هجوم عسكري قبل انتخابات الكونغرس، عنوان الخليج الإماراتية صباح اليوم. التجمع الوطني ومعاداة السامية، 50 عاما من الروابط الراسخة. ترى كاتبة مقال في لوبس أن فهم الجدل الحالي يتطلب العودة إلى تأسيس الجبهة الوطنية في خريف 1972. تحركات طلاب الثانوية في فرنسا، المدارس الخاصة الكاثوليكية تنضم إلى الحركة، تعنون لوموند. على غرار المدارس الثانوية الحكومية، شهدت عدة مدارس خاصة إضرابات الخميس، وتم إغلاق المعهد الكاثوليكي في باريس، وهو مؤسسة جامعية تقع في الدائرة السادسة بالعاصمة لأول مرة منذ زمن بعيد. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.

0: تي كلهم عندهم التقنيين اللي تيمشيو عند الفلاحه وماشي كلهم تيدوروا وتيدرسوا مع الفلاحه الحاجيات ديالهم من الاسمده، لاننا خاصنا نعرفوا بان الموزعين ديال الاسمده في بلادنا مفرقين لثلاثه ديال الفرق. الفرقه الاولى وهي ديال الموزعين الحرفيين، اي اللي فعلا عندهم تقنيين ومهندسين تيدوروا عند الفلاحه والضيعات الفلاحيه باش يساعدوهم يضبطوا التسميد ديال الزرعه ديالهم، وعندهم كذلك القدره باش يخلطوا لهم الاسمده على حساب المتطلبات ديال الفلاحات ديالهم وعلى حساب حتى النتائج ديال التحليلات ديال التربه ديالهم. الفرقة الثانية هي ديال الموزعين المستجيبين، اي اللي تيكتفيو بالبيع وتسليم الاسمده اللي تيجي الفلاح يطلبها لهم. وفي الطائفة الثانية الموزعين ما تيديروا حتى مجهود باش يطوروا استعمال الأسمدة عند الفلاحة ديالنا. أما الطائفة الثالثة هي ديال الموزعين المضاربين اللي ما تهمهم إلا ينتهزوا الفرصة ديال الأثمنة وما تهمهم إلا الربح ما بين الشراء والبيع في السوق ديال الأسمدة.
1: ملاحظة اليوم،
0: هاد النهار تكلمنا شوية على الموزعين الكبار ديال الأسمدة في بلادنا وقسمناهم لثلاثة ديال الطوائف وديال الفرق على حساب الطريقة ديالهم في البيع والشراء ديال هاد الأسمدة. وتكلمنا على الطائفة الأولى ديال الموزعين الحرفية اللي قلنا عندهم تقنيين اللي تيدوروا عند الفلاحة باش يساعدوهم في الحساب ديال الكميات ديال الأسمدة اللي خاصينهم. وقلت بأن البعض من هاد الموزعين الحرفية تيمكن يخلطوا الفلاحة الأسمدة في تركيبة مدروسة حسب الزراعات اللي عندهم وحسب التحليلات ديال التربة ديالهم، وهذا الشيء بفضل تكنولوجيا جديدة ديال سمارت بلندر، أي ماكينة خاصة تتخدم بالعقل الإلكتروني وبطريقة أوتوماتيكية من بعد ما يدخلوا فيها كل معلومات على الزراعة والتربة والتحليلات والنتائج ديال هاد التحليلات ديال هاد التربة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
2: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة ضمن فقرات هذا الصباح نخصصها لتوقيعات وتوقيع اليوم مع ومضات لنقرأ طبيعة الحروب المجهرية. بعيدا عن أزيز الرصاص وهدير الصواريخ والمسيرات، ثمة جبهات صامتة تفتح، أبطالها كائنات لا ترى بالعين المجردة، ووقودها التعتيم والذعر والأنانية البشرية. الموت يحصد أرواح العشرات كل يوم عبر العالم، وفي مناطق عدة هو موت خفي. فيروسات كنا نحسب أن البشرية بتطورها التكنولوجي والعلمي قد قضت عليها إلى الأبد. حروب مجهرية عنوان هذا الأسبوع من ومضات مع الزميلة نهى يوسف.
1: ما الذي يحدث في العالم؟ وكيف تسارع إلى هذا الحد إيقاع الموت على كوكبنا؟ نهاية 2026 أعلنت نفسها دموية مع أرقام ضحايا في تصاعد في مختلف مناطق النزاع في إفريقيا وآسيا وأوروبا، وما خفي من تلك الأرقام التي هي في واقع الأمر أرواح يزهقها السلاح يومياً كان أعظم. أمعن النظر، زوم إلى الأمام لتكبر الصورة ويظهر شيء ملفت للنظر، خبر ربما تاه في نشرات الأخبار بعد بضع تطمينات رسمية. داريا تشيبيلوفا، شابة في ربيعها 28، كانت تعمل في معهد لمكافحة الطاعون في منطقة إيركوتسك بسيبيريا، توفيت مطلع أكتوبر جراء إصابتها بالطاعون. ما إن انتشر الخبر حتى دب الرعب في النفوس، خاصة في القارة العجوز التي خبرت جيداً هذا الوباء في الماضي. الموت الأسود الذي حصد في القرن الرابع عشر ما لا يقل عن 50 مليون نسمة، أي ثلث سكان القارة، وبلغ عدد ضحاياه عالمياً حينها 200 مليون نسمة بحسب بعض التقديرات. بدأت تسيطر على المخيلات صور ذاك القناع المرعب على شكل وجه طائر بمنقار طويل الذي انتشر في عصور الموت الأسود، وانتشرت نظريات المؤامرة متحدثة عن تطوير روسيا لسلاح بيولوجي. استبعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذبتها جملة وتفصيلا موسكو التي تحدثت عن انتشار معلومات مضللة.

منظمة الصحة العالمية فطالبت روسيا بالشفافية في تواصلها حول الملف، ولعلها أصابت في مطلبها، لأن ما اشتكى منه الكرملين كان نتاج غموض تواصلي وتناقضات تلقفتها مجلة نيوزويك الأمريكية، أولها تضارب في المعلومات عن سبب وفاة الشابة داريا، وتضارب في الروايات

الشفافية في التواصل، ماذا عن الأفراد؟ قليل ربما انتبه لقصة الشاب الكيني الذي كان مقيماً في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي قرر العودة إلى وطنه رغم إصابته بالفيروس وتلقيه بعض العلاجات. تنقل براً من الكونغو الديمقراطية

0: إلى العاصمة الكينية نيروبي، حيث وصل في 3 أكتوبر وتجاوز الفحص الصحي المعتاد بالمطار بفضل كوكتيل من الأدوية والمسكنات، لكن الوفاة كانت مصيره في نهاية المطاف. نعم، توفي في وطنه، لكنه عرض آلاف الأشخاص إن لم يكن أكثر لخطر العدوى، لخطر الموت. وهذه القصة ليست الأولى من نوعها. طيب، هل تتذكرون واقعة سفينة إنفي هونديوس؟ فيروس هانتا الذي تفشى على متنها في أبريل 2026 في أزمة صحية فريدة من نوعها، انتهت صيف ذات العام بعد جدل أخلاقي وقانوني وإنساني غير مسبوق. عند انتشار خبر تفشي الفيروس ظهرت مطالبات دعت إلى إبقاء السفينة في عرض البحر وعدم السماح لها بالرسو في أي ميناء، خوفاً من تحولها إلى قنبلة بيولوجية موقوتة قد تنقل الفيروس إلى اليابسة. حادث وضع الحكومات كما الأفراد أمام مرآة قاسية فضحت عوراتنا الأخلاقية التي يحركها الخوف والأنانية. اليوم نرصد في الولايات المتحدة عودة تاريخية لفيروس الحصبة الذي يفترض أن البشرية تغلبت عليه منذ زمن، وحالات الإصابة بالآلاف. في منطقتنا المغربية سجلت عودة الدفتيريا في 2025 بالجزائر، وفيروسات أخرى كنا نظن أننا تفوقنا عليها، ومنها من قرض منذ عقود يطل علينا باثاً الرعب وتساؤلات أكثر من الإجابات. هل هي قلة تمويل برامج التلقيح التي تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية؟ أم النزاعات المسلحة التي تحرم الملايين من أسباب الوقاية والعلاج؟ أم جماعات الضغط المناهضة للتلقيح التي تغولت بعد جائحة كورونا؟ أيا كان الجواب، نهاية 2026 تعلن نفسها دموية. إلى جانب الصواريخ والمسيرات، نحن يا سادة نخوض حروباً ليست فقط هجينة، بل حروباً مجهرية.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
2: مستمعينا الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. أنقل لكم تحية عبد الرحيم الودنسي في الإخراج، لحظات تقول مع مارتن جيبار في برنامج متافو. بقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.

0: نصيحة اليوم.
1: هاد الايام اللي فاتوا كان الحال سخون بزاف، وفي الحقيقة هذا وقته، وتنعرفوا انه مع الاسف حتى يسخن الحال شحال من واحد من الخدامه اللي تيخدموا في الفلاحه على برا في الشمس والصيف، تيفضلوا يتعذلوا ويخدموا غير بالسروال ولا بالشوط ديالهم. وهذا الشيء ما فيه مشكل لواحد الانسان اللي غادي يدير شي خدمه ما يمكنش تاثر على الجلد ديالو ولا على الصحه ديالو كاع الى قاسته. لكن إذا كان الإنسان غادي يداوي يا بالرشاش يا باللانصا يا بالقربة ديال الظهر، وكيف ما كان الدواء باش غادي يداوي راه خطر عليه، يقيسوا الدواء في الجلد ديالو هو

يكون مغيم ولا ما بين غيام وصفا في عامة النواحي في الحياة ديالنا، ما عدا ما بين العيون والدخلة فاش غادي يكون صافي ومشمش وغادي يعطي اشتوات الخير في الريف، الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، وكذلك في سايس وتافيلات بحال حتى ما بين جرادة وتندرالة، ويمكن ضرب العضاء في ناحية الريف. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق ما عدا في السول الغربية في تادلة الحوز بالساقية الحمراء فاش غادي يصوت شمالي غربي والقوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في النواحي الساحلية وهابطة لقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح ما بين 18-26 درجة في ناحية الحوز، ما بين 19 و

0: في أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيشكل أول اختبار رئيسي لتركيب البرلمانية الجديدة، ومناقشته في أفق إقراره تأتي في سياق دولي يتسم بتقلبات اقتصادية مؤثرة على خيارات الحكومة ذات الأجندة الاجتماعية. عن أبرز الرهانات التي يطرحها مشروع قانون المالية أمام البرلمان الجديد نتابع توضيحات محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصاد والاجتماعية بقلعة السراغنة، حاوره يوسف النعماني.
1: هذا الدخول البرلماني فهو يصادف المصادقة على مشروع قانون المالية الذي وضع إطاره الحكومة السابقة، وبالتالي من التساؤلات المطروحة إلى أي حد الحكومة الحالية لرئيسة حكومتها كانت في الائتلاف الحكومي السابق، وبطبيعة الحال مذكرة التوجيهية الحكومية تمت المشاركة في صياغتها وتحديدها، وبالتالي هذه مسألة مهمة وأساسية فيما يتعلق بتحديد مسارات وتوجهات وبوصلة هذا الدخول البرلماني، خاصة وأن مشروع قانون المالية يعتبر من النصوص القانونية الأساسية السنوية التي تتم المصادقة عليها، على اعتبار أنه هو الذي يحدد مسارات التوجهات الاستراتيجية.

0: محمد زياد الجابري عضو جمعية الصداقة المغربية الفلسطينية متحدثا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوازيا مع ذلك وصل منتخبون من الأقاليم الجنوبية للمملكة الخميس مداخلاتهم أمام اللجنة وقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية. نواصل مغاربيا والمحطة ليبيا. أزمة رئاسة مجلس النواب الليبي تتجه نحو تصعيد جديد مع دعوة 12 نائبا إلى عقد جلسة في طرابلس لانتخاب هيئة رئاسة المجلس في خطوة تأتي عقب رفض أحد النواب الاعتراف بالهيئة الجديدة. النواب الذين قدموا أنفسهم باسم كتلة البرلمانيين الأحرار يشددون على ضرورة إجراء التصويت في أجواء علنية وشفافة بعيدا عن أي ضغوط عسكرية أو أمنية أو سياسية، مع الدعوة إلى إنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية. حول التحركات الجديدة فيما يتعلق برئاسة مجلس النواب الليبي والخلافات المتصلة بهذا الملف، نتابع توضيحات محمد العبيدي الأكاديمي والمحلل السياسي، تحدث من بنغازي ليوسف النعماني.
1: سبق وأن حدث خلال أمر البرلمان الذي تجاوز 12 سنة أن دعا مجموعة من النواب إلى عقد جلسة للبرلمان في مدينة أخرى غير مقره. طبعا ذلك انعكاس لعدم قدرة المعترضين على حسم خلافات تشريعية داخل البرلمان حدثت فيما بينها، مبررين ذلك بأن هناك قوة خارجية تؤثر في القرار التشريعي. كانت غالبا ما تفشل هذه الدعوات لأسباب مختلفة وتنجح في مرات قليلة، لكن إن صح ما يدعونه حول الجلسة المخصصة لإعادة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان فإن ذلك ما فيش شك أنه يشكل خلل بنيوي في هيكل القرار التشريعي. طبعا هذا ما ستنبئنا به الأيام القادمة، لأن الاعتراضات والخلافات داخل البرلمان لا يمكن حسمها داخل البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بقرارات وقوانين. المسألة الأخرى أن الاعتراض القانوني على قرارات وتشريعات البرلمان حدث أيضا كثيرا، لأن رئاسة البرلمان التي بصدد تغييرها تعاني كثيرا من إهمال اللائحة الداخلية والقوانين المعمول بها، وتتجاوز فكرة النصاب في اتخاذ القرارات التشريعية، وهذا حدث كثيرا أيضا، وهذه جزء من الأسباب اللي دعت إلى مطالبة بتغيير النظام الأساسي.
0: آخر محطة النشرة نعنى فيها بشأن أدبي وفكري. الشاعرة الكندية آن كارسون توجت أمس بجائزة نوبل للأداب لعام 26 و2000. الأكاديمية السويدية أعلنت منح الجائزة أمس للشاعرة والباحثة الكندية البالغة من العمر 76 عاما. وأوضحت الأكاديمية أن التتويج جاء تقديرا لإنتاج آن كارسون الأدبي الجريء والخلاق الذي أوجد في حوار مرح مع التراث الكلاسيكي أشكالا جديدة للأدب المعاصر. بورتري آن كارسون الفائزة بنوبل الأداب لعام 26 و2000 مع نهى يوسف.
2: لقد كانت مكالمة استثنائية بين ستوكهولم وأيسلندا. أمينة سر جائزة نوبل ترفع السماعة لتزف الخبر السعيد للشاعرة الكندية آن كارسون، فسبق صوت الرياح صوت الأديبة المتوجة.

0: جنوب إفريقي ديفون تيتوس. التعادل حسم هذه القمة كما حسم مباراة اتحاد تورغا ونهضة بركان، في حين تغلب حسنية أكادير على نهضة زمامرة بخمسة أهداف لهدفين. واليوم تعرف هذه الجولة إجراء مباراة بين المغرب التطواني والفتح الرباطي. بعيدا عن أخبار البطولة المغربية الاحترافية، اختتمت الخميس بمدينة لوزان السويسرية جلسة المحكمة الرياضية الدولية التاس للنظر في الطعن الاتحاد السنغالي ضد قرار الكاف بشأن نهائي كان 2025. الوفد المغربي اختار التحفظ وعدم التعليق، فيما أكد الاتحاد السنغالي أن دفاعه قدم مرافعاته أمام هيئة التحكيم. المحكمة أوضحت أن الحكم لن يصدر في وقت قريب ويحتاج لعدة أيام أو أسابيع من خلال تصريح لمديرها ماتيو ريب.
1: نحن هنا في محكمة التحكيم الرياضي بهدف تسوية هذا النزاع الذي استمر لعدة أشهر، ونسعى إلى إصدار القرار في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء جلسة الاستماع، ومن المستبعد أن يصدر القرار اليوم أو غدا، وقد ننتظر إلى نهاية اليوم للحصول على مزيد من المعلومات من المحكمة ما سيسمح بتقديم تفاصيل أوضح بشأن الموعد. وفي جميع الأحوال قد يستغرق الأمر بضعة أيام وربما أسابيع إذا قررت هيئة التحكيم إعداد قرار كامل يتضمن الحيثيات والأسباب القانونية.
0: وبخصوص السيناريوهات المحتملة لقرار التاس، نبقى مع رأي عصام الإبراهيمي المحامي المتخصص في القانون الرياضي.
2: جميع الاحتمالات التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص القرار المحكمة التحكيم الرياضي، فقيل هل يمكن إعادة المباراة؟ فقلت بأنه إعادة المباراة مرتبطة بخطأ عمدي صادر عن الحكم، ولدينا سابقة للمنتخب السنغالي والمنتخب الجنوب إفريقي في المباراة التي ثبت بأن كان هناك غش من طرف الحكم. هنا تحدثت عن هذه النقطة، المحكمة يمكن أن تعتبر قرار الحكم إذا كان هناك إثبات من طرف الطرف المغربي بأن كان هناك اتصال، كان هناك تواطؤ، كان هناك فرض على الحكم باش يستمر في المباراة بأي طريقة من الطرق، يمكن للمحكمة ولا جميع الصلاحيات في إطار مقتضيات 57 لدى المحكمة أن تعود المباراة. لدى المحكمة تسحبت النسخة، تسحبها كلها، تعتبر النسخة وكأنها لم تكن، يمكن أن تعيد المسطرة إلى لجنة الاستئناف. هذه كلها سيناريوهات ممكن تقوم بها المحكمة.
0: نتحدث عن جانب آخر متعلق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث جدد رئيس باتريس موتسي بالخميس دعمه لرئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو السعي للفوز بولاية جديدة رغم الانتقادات التي يواجهها على خلفية مشروعه الذي أجهد لإنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص. وقال موتسي خلال كلمة ألقاها في رأس الأخضر بمناسبة اجتماع استراتيجي للاتحاد الإفريقي بحضور رئيس الفيفا، لقد اتخذنا قبل بضعة أشهر قرارا بالإجماع لدعم إنفانتينو. رئيس الاتحاد الإفريقي أكد الخميس أيضا أن كأس أمم إفريقيا لسنة 2027 ستنظم في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا كما كان مقررا من قبل، وذلك بالرغم من المخاوف المتعلقة بالتحضيرات للبطولة. من جانبه أبرز رئيس الاتحاد الدولي فيفا إنفانتينو التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال البنى التحتية، مشيرا إلى أن المملكة تعد من بين البلدان الإفريقية التي أنجزت فيها مشاريع في إطار جهود تطوير كرة القدم في القارة، ومؤكدا على الدور الريادي الذي يقوم به المغرب من أجل وضع قاعدة صلبة لكرة القدم الإفريقية. في أخبار المدربين المغاربة، أعلنت إدارة نادي الفتح السعودية الخميس تعاقدها مع جمال السلامي لتولي مهمة الإشراف على الفريق الأول. السلامي قضى أمس أول حصة تدريبية استعدادا لمواجهة نادي الأهلي السعودي. وفي أخبار المنتخبات المغربية، يواجه منتخب المغرب النسوي نظيره الأوزبكي الجمعة في مباراة ودية على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط انطلاقا من الساعة 8 مساء خلف أبواب مغلقة، وتقام المباراة الثانية بين المنتخبين يوم الاثنين 12 من أكتوبر بملعب المدينة في الرباط، في حين كشف

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

0: إلى درجة في نيويورك.
1: Il est 8h, c'est le retour de l'information avec le journal présenté ce matin par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Martin, alam bikoum moussama'ina ila anawini nashra. الملك محمد السادس يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.

0: التحديد واستهداف الأسر الفقيرة والمستحقة للدعم بدقة، كذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كجهة رئيسية مكلفة بتدبير وتطبيق معظم هذه الأنظمة والخدمات. فلا بد للمواكبة التشريعية أن تسير حتى يكون هناك اتهاب طلب ومستدام لكل الفئات الاجتماعية.
1: محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياد بمراكش. نواصل مع جديد ملف الوحدة الترابية للمملكة، حيث جددت كل من السنغال، غواتيمالا وبنما الخميس تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة ودعمه قرار مجلس الأمن 2797 أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادة للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء. جاء ذلك في مداخلات لممثلي هذه الدول أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي مداخلات أخرى أمام الجمعية ذاتها، عبرت أطراف مدنية وحقوقية دولية عن القلق المتزايد من الروابط بين حركة البوليساريو الانفصالية وشبكة إرهابية ومختلف الأنشطة المجرمة دوليا بمنطقة الساحل، وما يؤثر على الأمن والسلام بالمنطقة. في المتابعة عبد العالي الزهر.
2: تنديد واسع شهده مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث حذر متدخلون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة من التواطؤ الثابت بين حركة البوليساريو الانفصالية وجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل والصحراء، مؤكدين أن الصلات بين الميليشيات والتنظيمات المتطرفة أطلقت مسارا تشريعيا داخل الكونغرس الأمريكي لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية بناء على أدلة ملموسة تثبت تورط عناصرها في أعمال مزعزعة الاستقرار. المدخلات الأممية شددت على وجود مؤشرات متزايدة تؤكد تورط عناصر من البوليساريو في شبكات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. وفي كلمة أمام اللجنة الرابعة بمقر الأمم المتحدة، أبرزت الناشطة المدنية الأردنية أمل جبور تحولات الملف وتدهور الأمني الناجم عن حرافات البوليساريو.
3: الصحراء المغربية لا تنتظر، إنها تتقدم وتبني مستقبلها، وفي المقابل لا يزال سكان مخيم تندوف عالقين هناك في منطقة تشهد تحديات أمنية ومخاطر متزايدة. أثيرت مؤخرا مخاوف بشأن روابط محتملة بين البوليساريو وشبكات إرهابية تنشط في منطقة الساحل، وهو ما دفع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى المطالبة بتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية. السيد الرئيس

0: الأوروبية أو الأمريكية، إضافة إلى ذلك تعزز من جانب السيادة المالية، حيث أن الذين كانوا في أفريقيا يعرفون المخاطر التي يعيشون فيها والأزمات التي يعيشون فيها، وحتى نسبة الفائدة تكون منخفضة مقارنة في عملية التمويل مقارنة مع التصنيف الذي يأتي من الخارج الذي يكون تكلفته عالية جدا بالنسبة للأفارقة.
1: يعقوب شعيب أستاذ الاقتصاد بجامعة جامينا. ومن شؤون القارة الإفريقية إلى جديد شؤون أمريكا اللاتينية، في تطور هام حصل مرشح اليمين في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل فلافيو بولسونارو حصل الخميس على دعم أوغوستو كوريا الذي حل في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات، مما يعزز حظوظه في مواجهة الرئيس اليساري لويس إناسيو لولا دا سيلفا. إلى جديد الساحة الأوروبية، أقر البرلمان الإيطالي أمس تعديلا للقانون الانتخابي، تقول أحزاب المعارضة إن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني حرصت على تمريره لتعزيز فرص إعادة انتخابها العام المقبل، فيما تدافع عنه ميلوني وتراه ضرورية لتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد وسط تحذير خبراء من نتائج عكسية قد تحمل اليسار إلى الحكم في إيطاليا السنة المقبلة. وينص التعديل الذي أقر بغالبية كبيرة على اعتماد نظام نسبي بالكامل يضمن غالبية برلمانية لأي تحالف يحصل على أكثر من 42% من الأصوات. ويجمع النظام الانتخابي الحالي في إيطاليا بين الاقتراع بالغالبية البسيطة والتمثيل النسبي، ولا يتوقع أن يحصل اليمين أو اليسار على غالبية مطلقة في البرلمان بعد انتخابات العام 27 و2000. مزيد إضاءة في مراسلة عبد المجيد الفرجي من روما.
2: يثير تعديل القانون الانتخابي في إيطاليا جدلا واسعا، ويمنح التحالف الذي يحصل على 42% من الأصوات 70 مقعدا إضافيا في مجلس النواب و35 مقعدا في مجلس الشيوخ.
3: أنا في نظري كإيطالي من أصول مغربية هذا النظام جديد غاديش

0: الأخيرة حال دون تحقيق الانتصار الثالث على التوالي. هذا التعادل منح الماس النقطة السابعة في الصدارة إلى جانب اتحاد تورغا المتعادل بدوره سلبا أمام نهضة بركان، في حين استفاد الجيش الملكي من استقباله لوداد مارا محققا انتصاره الأول هذا الموسم، جاء عبر لاعبي يوسف فحلي من ركلة جزاء في الدقيقة 60. الخسارة الثانية لوداد مارا قال عنها مدرب الفريق عبد السلام بن جلون:
1: كان عبر على صراحة رضا ديالي الكبير على المجهود اللي قاموا به اللاعبين اليوم. درنا ماتش صراحة في المستوى الكبير، سيرتو الشوط الأول كنا في المستوى العالي صراحة. عرفنا بأن فريق الجيش الملكي مازال ما دخلش في الكومبيتيسيون، باقي عنده يعني مونك دو كومبيتيسيون، هذه أول مباراة. حنا ديجا عندنا دو ماتش في ديال الريتم في الرجلين ديالنا، دونك كان ماتش صعيب صراحة. ديربي اليوم كنت فرحان بزاف بالأداء اللي درنا، رغم أننا خسرنا 3 نقاط، ولكن اليوم كنأكد بأننا دخلنا يعني 100% في الكومبيتيسيون، دخلنا ولفنا الأجواء ديال القسم الثاني الأول.
0: وأمتع مباريات الخميس عرف ملعب أحمد شكري بين نهضة الزمامرة وحسنية أكادير تسابق وتلاحق في تسجيل الأهداف، حتى حسم الفريق السوسيال المباراة لصالحه ب5 أهداف لهدفين. هذا الانتصار للفريق يجعله في المركز الثاني، واليوم تتواصل الجولة الثالثة بمباراة المغرب التطواني والفتح الرباطي.
2: شكرا لك يوسف الشاطر مع كانون النشرة. الكلمة بعد فاصل، تعود إلى مقطع.
3: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تونلاند بنسختي سامبل والدوبل كابين، القوة والمتانة اللي كتحتاجو في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. أش كتسنى؟ شري الحديد محدو سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 080-09-28-28. طريق عندها ماليها وفوتون تعود عليها.

0: vice comprise, a-t-il déclaré.
1: Merci beaucoup Hakim Tamim pour cette revue de l'actualité sportive. Et après le sport, on va parler économie dans un tout petit instant. On marque une courte pause avant cela, restez avec nous.
2: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من التاسعة صباحا على ميديا.

الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا

0: يهتفي مساء أمس برسم الدورة الثالثة من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم، وعقب هذا التعادل رفع المغرب فازه رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، فيما بلغ رصيد الرجاء 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة مع الجيش الملكي. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ميدي 1 كازابلانكا 99.6 رابا 97.5
2: البربري العربي البربري العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
3: The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
4: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
3: The Brian Adams Radio Show.
4: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
5: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi 1.
6: Tu as entendu parler des airbags Takata?
7: Non, ça se vend?
6: Justement, non.

0: طنجة سيكون أمام اختبار جديد في ضيافة الكوكب المراكشي، على أن فريق الوداد الرياضي سيسعى لتأكيد عافيته وهو يخوض اختبارا صعبا أمام النادي المكناسي، بين فرق تبحث عن الاستقرار وأخرى تريد حصد النقاط وتأكيد طموحاتها. نفتح في هذا العدد ملف الجولة الثالثة، نتائجها، أداء الأندية وما ينتظرها في المباريات القادمة. للحديث عن ذلك يحضر وتحضر معي في الأستوديو زميلة حليمة دهوي. حليمة صباح الخير، أهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير حسن لكل الزملاء ولكل المشاهدين وزميل يوسف الشرق.
0: صباح الخير يوسف.
2: مرحبا حسن، مرحبا لكل المشاهدين والمستمعين والحليمة.
0: حليمة نتشرف أن تكون معنا هذا.
1: الشرف لي حسن، والعودة للبوديوم أو استوديو بوديوم شرف كبير أن نكون حاضرين.
0: أكيد شرف أن نجتمع للحديث عن الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، أبدأ معك يوسف. بالأمس قمة بين فريق المغرب الفاسي والرجاء الرياضي، الجماهير كانت حاضرة في الموعد

0: الاستاذ عثمان الشريبي، لكن المردود يطرح كذلك تساؤلات كثيرة في كل الخطوط. يعني بالفعل فريق الرجاء قام بانتدابات كثيرة، لكن كما قال يوسف المكتب المسير يفشل مرة أخرى في إيجاد حلول تقنية داخل رقعة الميدان. أظن أن فريق الرجاء يركز أكثر على ما هو إداري، على يعني إيجاد مستشارين، لكن يفشل في صلب اللعبة وهو إيجاد يعني حلول داخل رقعة الميدان من أجل الحفاظ على هوية فريق الرجاء الرياضي التي غابت بشكل كبير ويعني بشكل واضح في مباراة الأمس أمام المغرب.
1: كنقلبوا على الموارد وعلى المستشارين من أجل أنه هذا الأمر ينعكس على الجانب الرياضي من أجل انتدابات يعني بقيمة كبيرة يوسف، من أجل أنه نحسنوا مردود الفريق، لكن ما حققه الفريق فاز في الجولة الأولى ولكن بخطأ دفاعي الفريق نهضة الزمامرة، كنا ننتظر أفضل. واش كتحس بأنه هناك لمسة مدرب إسباني في فريق الرجاء؟
2: هو حتى اختيار المدرب الإسباني لا أريد أن أقول أنها مشكلة، لكن المدرب باكو خيميس هو مدرب معروف، يعني منذ كان في رايو فايكانو الإسباني مدرب يلعب كرة قدم هجومية دائما يريد الاستحواذ على الكرة، لكن السؤال هو هل وفرت للمدرب ما يحتاج من لاعبين؟ لأنه اختيار المدرب يجب أن يتماشى مع ما يملكه الفريق من لاعبين. في بعض الأحيان غوارديولا إذا ذهب لفريق ليس لديه لاعبين مهاريين لن يستطيع تطبيق ما يريده كأفكار، لأن الأفكار موجودة.
1: الجزء الآخر من يعني الوجه الآخر من العملة يوسف بأنه هذا المدرب راه عارف علاش غيجي للفريق الرجاء، بأنه غير الهبة لهذا فريق الرجاء التي افتقدها، هو أيضا مسؤول عن اختيار فريق الرجاء.
2: بالنسبة لي لا أظن أن مثلا خيميس قبل أن يأتي للرجاء يعرف باكيز ويعرف قنديل ويعرف ولا يعرف هذه الأسماء، جاء بنية ربما بناء مشروع، بنية بناء فريق جديد، لكن نعرف الرجاء الوداد الجيش الأندية الكبيرة لا تعطي الوقت اللازم للمدرب. أكيد لو المباراة بالأمس كانت في مركب الرياضي محمد الخامس لشاهدنا أجواء أخرى وشاهدنا ردة فعل أخرى من الجمهور.
1: شيء كان في المركب الرياضي تفاس كان الماس واقعي لا يربح
2: طبعا لا حتى على صعيد غضب الجمهور، لأنه الرجاء المباراة الأولى فاز الانتصار غطى نوعا ما، لكن بالأمس يعني لا يمكن لفريق بحجم الرجاء لا يستطيع أن يقوم بأربع خمس تمريرات متتالية في وسط الملعب. تقريبا الشوط الثاني الرجاء لم يمتلك الكرة، فكل هذه الأمور سلبية بالنسبة للفريق بالنسبة للمدرب، لكن أيضا بالنسبة للإدارة، لأنه الرجاء كان لديه ميركاتو طويل جدا، كان لديه كما قيل المدير الرياضي المسؤول على الانتدابات رجل يعرف كرة القدم الأوروبية، كان بإمكانه التعاقد مع أسماء أخرى، يعني باستثناء المهاجم التونسي يعني بقية لاعبين يعني لاعبين مغمورين إلى حد كبير، لا أحد يعرفهم. المدافع الأوسط يعني هل في البطولة المغربية ليس هنالك مدافع أفضل من المدافع الذي تعاقد مع الفريق؟ إلى جانب أن الرجاء لم يحسن نقاط الضعف التي كانت في الموسم الماضي خصوصا في خط الوسط، يعني بالأمس في المباراة المغرب الفاسي يملك أسامة نور الدين، عادل هرماش وأنس طاهيري، يعني أفضل من أفضل ثلاثي الموجود في البطولة الرجاء، بالمقابل يعني أسماء ليست لديها المستوى من أجل المنافسة المغرب الفاسي على الكرة. فشاهدنا امتلاك كبير من المغرب الفاسي والرجاء يبحث عن هجمة مرتدة، وهذا لا يليق عامة بصورة الفريق.
1: لكن كل الاستحقاق أيضا فريق المغرب الفاسي، أول فريق يعني بدأ الموسم بين أندية البطولة الاحترافية، بدأ بالدور التمهيدي الأول من منافسة دوري أبطال إفريقيا، لكن يتضح صحيح كان هناك تغيير على مستوى الإدارة الفنية الفريق المغرب الفاسي أيضا، لكن تعاقد مع مدرب يعرف البطولة الاحترافية، المدرب الميدا الذي درب الدفاع الحسني الجديد. تحس بالفرق بين مشروع فريق الرجاء ومشروع فريق المغرب الفاسي؟
0: أكيد حسن، نتحدث عن المغرب الفاسي كذلك قام بانتدابات وأسماء جديدة، يعني لم يحافظ على تركيبة الفريق بالنسبة للموسم الماضي التي فازت بالبطولة. نتحدث عن عبد الله خفيفي الذي التحق بالفريق، عماد الرياحي القادم من نهضة بركان، يعني أسماء جديدة لكن دخلت على مشروع رياضي، على فلسفة واضحة لمدرب، فلسفة واضحة وأهداف مسطرة للفريق. يعني بدأت الموسم بفوزين وتعادل أمام فريق الرجاء، تبقى لحدود اللحظة يعني نتيجة جيدة مقارنة بكل الفرق الأخرى التي ستنافس هذا الموسم.

0: الدوري المغربي.
1: أكيد فريق المغرب الفاسي يوسف المنتظر أيضا هذا الموسم أنه يدبر على النحو الأمثل يعني مشواره في الدفاع على لقب البطولة الاحترافية وأيضا مشاركته القارية، وهنا ربما سيختبر أكثر فريق المغرب الفاسي، لأنه بالنسبة له القادم هو الأصعب. هو الآن سيكون مطالب بتدبير هذا المجهود على المستويين معا. واش الفريق أعطانا انطباعات بأنه قادر أنه ينافس، أنه يمثل المغرب على النحو الأمثل في المنافسة القارية وأيضا يحافظ على ذات المستوى في منافسة البطولة؟
2: أكيد هو من ناحية اللعب أو المستوى العام الذي قدمه الفريق مستوى رائع جدا. نحن تحدثنا في الجزء الأول على الرجاء، لأنه دائما الشيء السلبي هو ما يلفت الانتباه أكثر، لكن كلامنا على الرجاء لا ينقص تماما من استحقاق المغرب الفاسي. كان الطرف الأفضل بالأمس، الفريق لديه بنية صلبة وقوية، لأن إن عقدنا المقارنة مع الرجاء فما هو موجود من لاعبين في المغرب الفاسي يسهل مأمورية على المدرب الميدا، يعني المدرب الذي بين قوسين فشل في الدفاع الحسني الجديدي ها هو ينجح في بداية الموسم مع المغرب الفاسي. لماذا؟ لأن لديه تقريبا 4-5 لاعبين متميزين للغاية. المغرب الفاسي باع سفيان بن جديدة لكنه قوى نفسه في خط الهجوم بلاعبين مباسا وأيضا تيتوس من ناحية الجودة، يعني هناك شعور أنهم لاعبين جيدين للغاية. قد يضيع فور مثلا فرصة تيتوس التي أضعها بالأمس كان بإمكانه أن يسجلها، لكن هذا لا ينقص أنه لاعب رفع من مستوى المغرب الفاسي في خط الهجوم، إلى جانب الخيارات التي أصبحت أكثر على سعيد التركيبة البشرية بصفة عامة. وجود حارس كصلاح الدين شهاب، أيضا الشباني في خط الدفاع أصبح قائد الفريق وربما من يبدأ كل الهجمات. ففي الصعيد الجماعي والفردي فريق لا أريد أن أقول متكامل، لكن فريق قوي للغاية. وقوة المغرب الفاسي في قوة خط الوسط، يعني الراحة والهدوء الذي يتبادل به الكرات هرماش ولا أسامة نور الدين ولا المهراوي ولا أيضا أنس الطهيري، يعني تحس أن الفريق يلعب وكأنه منذ 10 سنوات يلعب مع بعضه. فباستثناء بعض الهفوات البسيطة من أسامة نور الدين يعني بالأمس فقد بعض الكرات، يعني الأداء خط الوسط كان مثالي للغاية، والمغرب الفاسي لم يفز لأنه لم يرد بالأمس. كان بإمكانه أن يفوز بكل سهولة.
1: هذا هو السؤال المطروح، لأنه في المباريات لا يكفي أن تكون الأفضل، نجمع

0: هذا الامر ماشي في كل المباريات، غادي يخرج فريق المغرب الفاسي يعني منتصر، لكن الامر الاهم هو انك تسجل اهداف وانك توصل لشباك الخصم. التركيز يجب ان يكون في القمه، خصوصا وانه الفريق كما ذكر يوسف انتدب لاعبين بقيمه جيده، لكن هذه القيمه يجب ان تظهر وتنعكس في تسجيل اهداف حاليما في نهايه المطاف.
1: صحيح، ممكن ان اللمسه الاخيره غابت على

0: النقطتين، لكن هذا لا يقلل كما قال يوسف من قيمة المغرب الفاسي، وسنشاهد فريق يعني قوي سيدافع سيحاول الدفاع عن لقبه في البطولة هذا الموسم، والرجاء نتمنى أن يتحسن يعني مستقبلا من أجل يعني مشاهدة فريق ونشاهد يعني مستوى البطولة متقدم مع الفرق الكبرى الوداد الرجاء وكذلك الجيش.
1: حسن حظ فريق الرجاء الرياضي أنه الحارس حارس المرمى مهدي الحرار كان في الموعد، كان رجل المباراة بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي، والسوء حظ فريق المغرب الفاسي أنه لاعبيه اصطدموا بالمهدي الحرار. مباراة اللي كانت أيضا ممتعة يوسف، فريق الجيش الملكي يعني في ظهوره الأول بعد تأجيل أول لقاءين له في البطولة أمام الرجاء بالذات في لقاء الكلاسيكو وأمام نهضة بركان يستهل الموسم بشكل جيد وجيد جدا. مباراة فيها إيقاع حتى بغض النظر على نتيجة المباراة، ربما الأمر الوحيد اللي كان كينقص هذه المباراة هو الحضور الجماهيري. كنعرفوا كاين مقاطعة لبعض الفصيل من فصائل فريق الجيش الملكي، لكن المباراة كان فيها إيقاع متحركة أمام وداد تمارا اللي كيلعب من دون ضغط.
2: طبعا لأنه عبد السلام بن جلون يعرف أنه أيضا بالنسبة له مقامه في وداد تمارا قد يكون قصير، فالهدف هو أن يبرز أنه مدرب لديه فكرة واضحة، يريد أن يلعب كرة قدم هجومية قد يصلح لفريق آخر ربما من أكثر مستوى من وداد تمارا. لذلك المباراة أو بداية الموسم أيضا هي فرصة لعبد السلام بن جلون كي يقدم نفسه للفرق والكرة القدم المغربية من ناحية التدريبية. مباراة كانت جميلة، مشكلة الجمهور طبعا الجيش الملكي هي مشكلة ملعب، مشكلة بعد، مشكلة يعني موجودة منذ سنوات ليس
1: وسط الأسبوع أيضا
2: وسط أظن أنه حتى إدارة الجيش الملكي يجب أن تحاول أن تجد حلول تسهيل مهمة الجماهير، لأنه في بعض الأحيان الملعب كبير جدا، فحتى ولو من بعض الأحيان العدد يكون 7,000 8,000 الإحساس لا يكون بنفس الإحساس اللي كان موجود ربما في وقت سابق بالنسبة لجمهور الجيش الملكي عندما يحضر بأعداد كبيرة. الشيء الإيجابي في الجيش الملكي في السنوات الأخيرة بصفة عامة أنه فريق لا يتغير كثيرا، يعني دائما فترات الانتقال من مدرب لآخر تكون بطريقة سلسة بطريقة سهلة، ليس هنالك ميركاتو عنيف، يعني تقريبا نفس التشكيلة ونفس الأسماء التي لعبت الموسم الماضي مع بعض التدعيمات. وبالأمس استحق الانتصار لكن ما زال يحتاج إلى نسق المباريات، لأنه بعد دقيقة 70 تقريبا المستوى

0: بداية الموسم الآن يعطينا مؤشرات بأنه لم يفقد من توهجه شيء ومن طموحه شيء حاليما.
1: صحيح حسن، الفريق الجيش الملكي عاد بقوة على المستوى المحلي وكذلك الإفريقي في السنوات الأخيرة بعد غياب طويل على الساحة القارية، يعود ويقدم أوراق اعتماده كأحد وأقوى الأندية الإفريقية والمغربية. لكن هذا الموسم رغم يعني ضياعه الشامبيونز ليج وكذلك البطولة، يحافظ على نفس النسق، يحافظ على نفس يعني الطموح من أجل يعني البقاء دائما ضمن دائرة البوديوم. لكن الكل كان يتساءل ويعني ينتظر كيف سيظهر الجيش الملكي، خصوصا بعد رحيل العميد ربيع حريمات لكي تعتبر من ركائز يعني خط الوسط. لكن فريق الجيش الملكي قام ببعض يعني الانتدابات وحافظ على نفس الأسلوب، على نفس الأسماء، ونرى أن اليوم يعني سيكون يعني من بين المرشحين ويعني يعني المرشحين أكثر للتتويج باللقب والحفاظ على مكانته.
0: أكيد كان تخوف من رحيل كما ذكرت حليمة العميد ربيع حريمات، لكن بالأمس شفنا وسط الميدان متحرك أي تورخان، ثنائية أي تورخان وأيضا زين الدين الدراج العائد. أكيد كان هناك تخوف لأنه ربيع حريمات كان يشكل واحد القطعة بارزة في هذا الفريق. لاحظنا بانه هناك انسيابيه على مستوى يعني اللاعب بالنسبه للفريق الجيش الملكي على مستوى وسط الميدان. يوسف
2: طبعا هو الجيش الملكي يمتلك حتى الموسم الماضي يعني كان دائما يمتلك لاعب خط وسط احتياطي في بعض الاحيان، لان الفريق لديه تركيبه بشريه جيده يعني منذ سنوات. أنا الشيء الذي يبدو لي ايجابي في ربيع حريمات هو انه قد تمنح الفرصه لسليمان البوشقالي لاعب اولمبيك اسفي اللي كان معار اولمبيك اسفي وكان جزء من الفريق اللي بلغ مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. فإذا منحت الفرصة للبوشقالي خلال هذا الموسم في مكان ربيع حريمات أو إلى جانب الدراج أو إلى جانب أي أورخان، فالجيش الملكي سيكسب لاعب لديه مستوى رفيع وقد يفيد الفريق في السنوات المقبلة، لأن على الصعيد الفردي البوشقالي يمتلك كل المؤهلات كي يكون أساسي في الجيش الملكي.
0: أكيد لاعب واعد بالنسبة لفريق الجيش الملكي هذا الموسم. فريق الجيش الملكي الباحث على المنافسة بقوة على لقب البطولة الاحترافية، أيضا على واجهة منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية وتعويض ربما خيبة أمل التفريط في لقب دوري الأبطال في الموسم القادم، الاستحقاق أيضا لفريق وداد تمارا الذي ورغم الهزيمة يؤكد بأنه لا يهاب الكبار، كان تغلب على فريق الوداد الرياضي في الجولة الافتتاحية، قدم مستوى جيد في هذه الجولة الثالثة أمام فريق الجيش الملكي. نواصل الحديث مستمعينا متابعينا ومشاهدينا عن منافسات البطولة الاحترافية المغربية في جولتها الثالثة، أبرز النتائج وبرنامج المباريات في الجزء الثاني من البرنامج بعد موجز التاسعة والنصف. تكرموا بالبقاء معنا.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم مجددا مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا إلى الجزء الثاني من برنامج بوديوم. نتحدث عن منافسات البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول، منافسات الجولة الثالثة التي انطلقت بالأمس بأربع مباريات. توقفنا في الجزء الأول عند قمتي الجيش الملكي والوداد، وقبلها المغرب الفاسي ضد الرجاء التي انتهت بالتعادل بصفر لمثلها. الجيش كان تغلب على فريق وداد تمارا بهدف لصفر. والمباراة الأبرز بالأمس والمباراة الأكثر تهديفا مباراة حسنية أكادير ضد مضيفه نهضة

0: كثير من الفرص تسجيل، يعني كانت مباراة مفتوحة جدا. وأيضا تألق عماد الرياحي زادها ربما رونق خاص، لأنه يعتبر ربما أفضل لاعب في بداية الموسم بعد 3 مباريات 4 أهداف وصنع 3 أهداف أو 4 أهداف أخرى، الأمس سجل وصنع مرة أخرى. فعندما ينعكس المردود الفردي للاعب على المردود الجماعي للفريق بصفة عامة، ف عماد الرياحي كان مؤثر. وأيضا حسنية أكادير أخيرا ربما وجد نفسه، لأنه حسنية أكادير مع سابقا مع المدرب عبد الهادي سكيتيوي كان دائما الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف، فريق الذي يلعب مباراة مفتوحة لا يهمه كثيرا الدفاع، يعرف أنه سيستقبل فيبحث أن يسجل عدد أكبر من الأهداف. وإذا كان هلال الطير فعلا أعاد لنا هذه النسخة من حسنية أكادير، فمن دون أدنى شك أنه سيقدم موسم جيد جدا، لأن الصورة التي تركها أمس صورة إيجابية للغاية. لأنه في البطولة المغربية بحسب ما نتابع في السنوات الأخيرة أو منذ ربما بداية على الأقل ما شاهدته أنا، دائما أصعب شيء هو أن تسجل الأهداف.
1: 9 أهداف في 3 مباريات، يعني معدل 3 أهداف في
0: أن تصل لهذا المعدل في بداية الموسم، يعني أمر رائع جدا. الآن هل يجب الحفاظ على نفس النسق هذا؟ دائما الرهان هو الحفاظ على نفس المستوى،
1: هذا هو الرهان بالنسبة لجميع الأندية خصوصا بدنيا، لأننا غد نوصلوا واحد الفترة تكون توالي المباريات، بدينا الموسم بشكل متأخر. هذا الجانب البدني غادي يكون يعني محدد كبير حاليما لأندية البطولة بما فيها فريق حسنية أكادير، والنقاط اللي كيجمعها أي فريق في بداية الموسم اللي كتخليه أنه يلعب براحة أكبر في النصف الثاني من الموسم بالأساس، عكس لو يحدث العكس كنشوفوا مثلا اتحاد طنجة في موسم من المواسم كان يراكم الخيبات، اضطر المرور للسرعة القصوى في النصف الثاني من الموسم. حسنية أكادير أمر جيد بالنسبة لهذه البداية الجيدة.
2: كنت دائما كنا كنشوفوا هلال الطير يلعب دور المنقذ مع اتحاد طنجة، يعني بقاءه في القسم الأضواء في سنوات الأخيرة كيرجع يعني الهلال الطير والمجهود الكبير اللي كيقوم به في الدورات الأخيرة. اليوم كنشوفوا أن هلال الطير بدأ الموسم مبكرا مع حسنية أكادير، كنظن أنه هو من أشرف على الانتدابات، مجموعة من الأسماء التي يعني ضمها إلى الفريق صلاح الدين بنيشو، كذلك عماد الرياحي، أيوب اللي كان في الوداد، أيوب بوشتا، مجموعة من الأسماء التي يعني وقعت في صفوف حسنية أكادير وستكون لها يعني منفعة كثيرة للفريق بسبب التجربة التي ركمتها مع الفرق الكبرى. بالأمس يعني شفنا فريق حسنية أكادير يقدم من أروع مبارياته، يعني يلعب كرة حديثة، يعني كاين تفاهم بين خط الدفاع والوسط من أجل الوصول إلى الهجوم وتسجيل الأهداف. وكنعرفوا أن هلال الطير يعني سبق له شغل معد بدني غادي يركز على هذا الجانب مع حسنية أكادير، وكذلك غادي يركز على الجوانب التقنية، حضوره أو غيابه على يعني دكة البدلاء ما نقصت حتى شي حاجة، كما أنها يعني أعطت الإضافة وكان يعني الأهداف كثيرة. وكي قال يوسف وقال ما غاديش يبقى يحضر
1: عبد الإله فهمي هو من قاد الفريق من مقاعد البدلاء، وتميز نعم. كبير أيضا لعبد الإله فهمي، تحس بأن هناك انسجام،
2: لأن هناك روح
1: الانسجام نعم. في يعني الطاقم التقني ينعكس على اللاعبين، لأنه لما كتشوف طاقم تقني بروح رجوية ياك حليمة
2: أكيد
0: هو الجميل أن رؤية مثلا عبد الإله فهمي، لأنه من اللاعبين السابقين اللي ما لم يأخذ فرصة كبيره مع فريقه العم مع الرجاء، لكن جميل ان هلال الطير فكر في عبد الإله فهمي، لانه اولا يعرف البطوله، وثانيا انه يعرف كره القدم المحترفه، لانه لعب سنوات في الدوري الفرنسي وكان ايضا جزء من المنتخب المغربي لفتره من الفترات.
1: اكيد قيمه ثابته عبد الإله فهمي رفقه المنتخب المغربي، رفقه ليلى الفرنسي في احترافه في الدوري الفرنسي، تجربة كبيرة من شأنها أنها تخدم لاعبي فريق حسنية أكادير أو أي نادي سيستفيد من خدمات الإطار المغربي عبد الإله.
0: هو كان هو القائد الأول الذي حمل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجديدة.
1: تماما عبد الإله فهمي، تحياتنا لعبد الإله فهمي وكل الاستحقاق لفريق حسنية أكادير منافسة البطولة التي تتواصل.

0: حتى النصف الثاني يعني حتى تشعر بالخطر. وهذا هو الأمر الخاطئ اللي خاص تجاوزوا الفرق. صحيح ممكن نغلط في مباراة أنني نهزم مباراة، مباراة أخرى أتعادل أو يعني أفقد نقاط، لكن فترة الفراغ أنها ما تطولش. لما كتطول فترة الفراغ تطرح أكثر من علامة استفهام.
1: وأيضا الفتح الرباطي حسن كان دائما من الفرق التي تستثمر في لاعبيها، يعني دائما ما الفريق يعطي الفرصة للاعبين الشباب تجد ثلاثة أربعة أسماء شباب لديهم مستقبل، الفريق يستثمر الوقت. لكن في الفترة الأخيرة يعني الفتح وكأنه بدأ يفقد جزء من التقاليد التي أصبحت لدى اتحاد توارقة نوعا ما.
0: تماما فريق الفتح الرباطي المطالب إذن بالانتفاضة من فريق المغرب التطواني اللي بدوره أيضا يبحث عن فوزه الأول في هذا الجولة. لكن أعطى إشارات فريق المغرب التطواني جيدة جدا، سواء في ديربي الشمال أمام فريق اتحاد طنجة، أمام نهضة بركان أيضا افتتاح الجولة، بالرغم من الصعوبات اللي بدأ بها الموسم، المنع من الانتدابات، يعني تغيير المكتب المسير في آخر لحظة، أمين الكرمة استلم الفريق بشكل متأخر، لكن أعطى إشارات إيجابية. الآن يبحث عن فوزه الأول أمام فريق جريح آخر الفتح الرباطي. حليمة،
2: صحيح حسن، فريق المغرب التطواني العائد هذا الموسم البطولة الاحترافية سيكون أمام تحدي جديد، أمام اختبار يعني من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط له هذا الموسم. أظن أن هذه الفرصة تكون متاحة لفريق المغرب التطواني من أجل تحقيق الفوز، خصوصا يعني بالرغم من أن التعادل في الجولتين الماضيتين، لكن معنويات الفريق ستكون بالأكيد مرتفعة. يلعب بلاعب لاعبين شباب بدون خبرة في الدوري الاحترافي القسم الأول، لاعبين يعني صغار السن، بالرغم من الانتدابات القوية التي قام بها، يعني انتداب فيصل فجر، هيثم البهجة بالخبرة يعني لسنوات مع اتحاد طنجة، رجاء الوداد، مجموعة من الأسماء الكبيرة التي ضمها، لكن عدم السماح له بتسجيل اللاعبين وضمهم يعني لائحة الموسم ستعطي فرصة للشباب من أجل تأكيد أنفسهم في البطولة الاحترافية، وكذلك تقديم أوراق اعتمادهم ضمن التشكيلة الأساسية.
0: واتضح ذلك في ديربي الشمال، كان الفريق ممتع في أداء يوسف في ديربي الشمال اللي انتهى على وقع التعادل. بالمناسبة بالحديث عن ديربي الشمال، نتحول لاتحاد طنجة والكوكب المراكشي الفريق فارس البوغاز الذي سيرحل إلى مراكش لمواجهة فريق الكوكب، الباحث أيضا عن دماء جديدة رفقة دولي مغربية سابق يوسف السفري. أكيد نقاط مهمة لأي فريق في هذا المواجهة يوسف.
1: أكيد أن مباراة مهمة للفريقين، المباراة مهمة أيضا لاتحاد طنجة. عبد الحق بن شيخة وهذا الموسم ربما يجب أن يقطع اتحاد طنجة مع معاشه في السنوات الماضية، لأنه كان لديه الوقت للمدرب عبد الحق بن شيخة، وأيضا الفريق على الصعيد الفردي يعني تعاقد مع بعض اللاعبين يملكون الموهبة، خصوصا صانع الألعاب الذي كان يمارس في الدوري الهولندي، فهناك نقلة نوعية على صعيد اللاعبين يجب أن تنعكس على النتائج.

عليها المدينه مراكش ايضا الكوكب المراكشي. كنت حدثتوا على فرق مرجعيه ايضا اللي اعطت الكثير واسماء عديده للمنتخب الوطني المغربي هنا. هذا هو الامر اللي خص يعني طموح لا المكاتب المسيره ولا ايضا الاطر تاع

0: فريق الوداد الرياضي يعني باللاعبين المتاحين بالرغم يعني من تغيير مجموعة من الأسماء، تغيير فلسفة الفريق، سيبحث عن استعادة توهجه لأنه يعني
1: مطالب مجبر
0: ومجبر على تحقيق ذلك.
1: مجبر فريق الوداد الرياضي يوسف أنه يقدم صورة جيدة هذا الموسم، يغيب عن التتويجات لمدة حتى أنه أعاد الحرس القديم لتشكيلة فريق الوداد لما يعود جبران الحسوني، أيضا عطية الله، تحس بأنه الفريق يبحث عن مجد جديد لكن كيف سيصل إليه؟ هذا هو التساؤل في الفريق.
2: لا الفريق وعاد أيضا أسامة الزمراوي بعد تجربة في الدوري المصري، فهذا خيار من إدارة النادي ربما بالنسبة للكثيرين أنه خيار سلبي وأنه خيار يعني غير معقول أن تعيد 5 لاعبين يعني فقط لأنهم كانوا في وقت من الأوقات أبطال إفريقيا ولعبوا المباراة النهائية. منطقية الوداد يجب أن يأخذ لاعب من الميركاتو بعد أن يتألق اللاعب مع فريقه وليس بعد أن يفشل اللاعب في تجربة ما. فعلى العموم نحن نتمنى عكس ذلك، أن يستعيد لا عطية الله ولا جبران ولا الأسماء الأخرى المستوى الذي ميزهم خلال السنوات الماضية رغم كبر السن، لكن أكيد أن الوداد يحتاج لسنوات من أجل إعادة بناء فريق قوي. والشيء السلبي في الوداد أنه دائما الإدارة التي تأتي تهدم ما كان من قبل وتعيد بناء، ثم الإدارة التي تأتي بعدها
1: ما كاينش استمرارية في المشروع.
2: وفي العالم ليس هنالك فريق كل سنة رئيس، فيعني هذا أمر غير منطقي جدا ولا يتناسب مع تاريخ وقيمة الوداد. لذلك يجب على الناس من يديرون الفريق أن يعرفوا قيمته التاريخية وأن يتعاملوا بنوع من الجدية، لأنه أي رئيس يأتي الوداد ليست مسألة ورقة توقعها استقالة ثم تذهب، هناك مسؤولية تاريخية بالنسبة لهؤلاء، فيجب احترام القميص الشعار. وأن نشاهد الوداد الذي تعودنا عليه خلال السنوات الماضية مع إصراري على أنه الفريق يحتاج لسنوات من أجل بناء، يحتاج الكثير من الهدوء والكثير من الاستقرار.
1: والهدوء كما تحدثنا قبل قليل مع حليمة، الجماهير جماهير الوداد
2: لو لو لو
1: لا تؤمن إلا بالألقاب، خصوصا وأن الفريق غاب على التتويجات بلقب البطولة الموسم الماضي ونهيب 8 هزائم. يوسف
2: أنا أضمن لك لو سيرنا الجمهور لكانت إقالة المدرب باولو سيرجيو بعد خسارة أمام وداد تمارا
1: تماما،
2: ثم يختار الرئيس مدرب جديد ويستقيل الرئيس قبل مرحلة الذهاب.
1: أكيد بناء المشروع يجب أن يكون طويل الأمد والاختيارات يجب أن تكون مدروسة قبل بداية الموسم. شكرا لك يوسف، شكرا حليمة، نضع نقطة نهاية عدد اليوم من برنامج بوديوم. أشكركم مستمعينا مشاهدينا متابعينا على طيب المشاهدة والمتابعة، إلى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
4: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
5: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى للصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب ليكم، مركز خدمه الزبناء لبنك افريقيا متوفر 24 ساعه على 24 طيله ايام الاسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 08 100 8100 من المغرب او على 0522 42 15 42 من الخارج.
4: مع بنك افريقيا ديما كاين الحل.
6: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.

0: الموجز العاشرة.
1: موجز العاشرة معكم عبد العالي صار. نستهل الموجز من المغرب حيث يترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان مجلس النواب ومجلس المستشارين، سيبت مباشرة على أمواج إذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 بعد الزوال. في تطورات الشرق الأوسط، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أن الاعتداءين على مطار الملك خالد الدولي أوديا بحياة 3 مواطنين سعوديين وأصاب عددا آخرين من الآخر من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة. من جهة أخرى، قالت الخطوط الجوية السعودية أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي أودى بحياة أحد منتسبيها، مشيرة إلى أن طائرتها المتضررة كانت خالية من ركاب وقت وقوع الاعتداء. في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أحكام سيطرتها على جبهة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب ضمن عملية فجر اليمن التي أطلقت الحكومة لاستعادة مناطق من سيطرة الحوثيين. في الأراضي الفلسطينية، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليوم اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربية المحتلة عبر حملة اعتقالات واقتحامات واسعة طالت مدن وبلدات وقرى، فيما شملت الهجمات استهداف قاطفي الزيتون وإحراق أشجارهم مع التهديد بالقتل في ظل حماية وإسناد توفرها القوات الإسرائيلية للمستوطنين. في الملف الإيراني الأمريكي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعطل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع استبعاده شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء أعمال العنف التي تشهدها فرنسا منذ انطلاق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، فيما جاء هذا الموقف عقب تقديم رابطة حقوق الإنسان شكوى لدى الأمم المتحدة نددت فيها بممارسة قمع غير مسبوق ضد الطلاب في فرنسا. وتظاهر آلاف الطلاب المدارس الثانوية الفرنسية أمس في يوم آخر من احتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء الأزمة. نختم الموجز بأخبار جوائز نوبل اليوم مع جائزة نوبل للسلام التي منحت للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي. وترأس نافي بيلاي البالغة من العمر 85 عاما لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقونا مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي في أمان الله.
2: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
3: 06 67 65 28 63.
4: LESA.
3: L'excellence d'un parcours.
4: L'assurance d'un avenir.
5: تسالي ليك السولت في اكثر وقت محتاجو مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولت ديالك كيبقى 6 شهور تقدر تحولو المكالمات انترنت اولا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: ودائما في إطار شهر أكتوبر الوردي نتوقف في فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية مع كيف تدعم الأسرة مريضة سرطان الثدي دون شفقة أو مبالغة في الخوف، وذلك خلاصة لما قدمته لنا الأستاذة سعيدة بن كيران مختصة ومعالجة نفسانية في حوار سابق في صباح الأسرة. عندما تصاب امرأة بسرطان الثدي لا تكون وحدها من تواجه صدمة التشخيص والعلاج، بل تعيش أسرتها كذلك مشاعر الخوف والقلق والحيرة. وبين الرغبة في حمايتها والخوف عليها، قد تبالغ الأسرة في مراقبتها أو التعامل معها بحذر شديد، وقد تشعرها دون قصد بأنها أصبحت عاجزة أو مختلفة عن الآخرين. لذلك فإن أفضل دعم يمكن أن نقدمه لمريضة سرطان الثدي هو أن نكون إلى جانبها بمحبة وهدوء، وأن نحترم مشاعرها وقراراتها، ونساعدها على مواصلة حياتها قدر الإمكان دون شفقة تضعفها أو خوف يحاصرها. من أهم النصائح للأسرة دائما عملها بصورة طبيعية، لا تجعل المرض محور كل حديث، ولا تنسوا الاهتمام بالأمور اليومية التي تمنحها الشعور بالحياة والاستقرار. استمعوا إليها دون فرض المشاعر عليها، قد ترغب في الحديث عن مخاوفها وقد تفضل الصمت كذلك. احترموا الحالتين، تجنبوا المبالغة في الخوف، لا تظهروا أمامها أنكم تتوقعون الأسوأ، ولا تربط كل تعب أو ألم بتطور المرض، لا تقدموا نصائح غير موثوقة، تجنبوا تخويفها بالقصص والتجارب السلبية أو دفعها إلى علاجات غير مثبتة بدل العلاج الذي يحدده فريقها الطبي. ساعدوها دون سلب استقلاليتها، ردوا عليها المساعدة في المواعيد الطبية أو الأعمال المنزلية، لكن اتركوها تقرر ما تستطيع القيام به بنفسها. احترموا صورتها عن نفسها، قد تتأثر ثقتها بنفسها بسبب تساقط الشعر أو تغيرات الجسم بعد العلاج، فعبروا عن محبتكم لها وأشعروها بأنها أكثر من مرضها ومظهرها. امنحوها الأمل الواقعي، بدلا من القول إن كل شيء سيكون بخير، بالتأكيد يمكن أن نقول نحن معك وسنواجه هذه المرحلة معا خطوة بخطوة. تذكروا أن الدعم النفسي لا يعني إخفاء الحزن أو مطالبة المريضة بالقوة الدائمة، فمن حقها أن تخاف وتحزن وتبكي دون أن تشعر بأنها تثقل على أسرتها. رسالتنا اليوم في صباح الأسرة: مريضة سرطان الثدي لا تحتاج إلى من يشفق عليها بقدر ما تحتاج إلى من يفهمها ويحترمها ويمنحها الأمن. فالمحبة الحقيقية ليست في المبالغة في حمايتها، بل في مساعدتها على الاحتفاظ بكرامتها واستقلالها.

رؤيتها وأملها في الحياة، لأن الصحة نعمة والوقاية حماية، والدعم النفسي والاحتواء الأسري جزء مهم من رحلة العلاج والتعافي.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية،
1: وأكيد كذلك مستمعينا فواكه الخريف لها فوائد، مع التنبيه إلى الكمية والتركيز على النوعية. في الخريف تتوفر فواكه متنوعة ولذيذة، وهي فرصة جيدة لتنويع غذائنا والاستفادة من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة. ومن أبرز فواكه الخريف التفاح، الإجاز، الرمان، العنب، التين والبرتقال، وأكيد لها فوائد عديدة ومتعددة. فالتفاح والإجاز غنيان بالألياف، خصوصا عندما يتم تناولهما بقشرهما بعد غسله جيدا. كذلك الرمان يحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، ويمكن تناول الرمان كفاكهة كاملة بدلا

السكريات الطبيعية، لذلك الأفضل الاعتدال في الكمية خصوصا لمن يعانون من السكري أو يحاولون ضبط الوزن. وكذلك هناك البرتقال، فالبرتقال مصدر جيد للفيتامين سي والألياف، والأفضل تناول البرتقال كذلك كفاكهة كاملة وليس عصيرا. القاعدة الأهم هي أن الفاكهة مفيدة، لكن لا يعني ذلك أن تناول هذه الفاكهة بلا حدود، فنوعوا اختياراتكم، انتبهوا للكميات، أفضل الفاكهة الكاملة على العصائر، لأن الصحة نعمة والوقاية حماية.

تحية مجددة لكل الأصدقاء الذين التحقوا بنا. سنعود نواصل بقية هذا اللقاء من صباح الأسرة مباشرة بعد موجز 10:30. وضيفتنا اليوم الدكتورة بثينة قشور، اختصاصية في الطب الباطني، وموضوعنا اليوم عن مرض بهجت الذي قد يبدأ بأعراض تبدو بسيطة مثل تقرحات الفم المتكررة، لكنه في بعض الحالات قد يتطور ليصيب أعضاء أخرى. تفاصيل أكثر بعد موجز 10:30.

0: من جديد ارحب بكم مستمعينا ومشاهدينا في هذا الجزء الثاني والاخير من صباح الاسره، ونتوقف اللحظه في هذه الفقره، فقره حوار، وضيفتنا اليوم الدكتوره بثينه قشور، اختصاصيه في الطب الباطني. موضوعنا اليوم مستمعينا موضوع قليلا ما نسمع عنه او نتحدث عنه، ربما يمكن ان نقول انه مرض نادر، ما يعرف بمرض بهجت. تفاصيل ومعلومات حول هذا الموضوع إذا نطرحه اليوم، وأسئلة نتمنى بأن تكون مفيدة لنا ولكم رفقة ضيفتنا. فصباح الخير دكتورة، أهلا بك.
1: صباح الخير، شكرا استضافة مدام سعيدة،
0: شكرا على قبول الدعوة، وشكرا لوجودك معنا اليوم في صباح الأسرة باش نتحدث.

0: الخارجيه كي تخربق كتولي نشيطه دونك كتولي كتهاجم الجسم ديالنا داكوغ دونك هاد المرض بهجات كيقيس الرجال بحال كيقيس النساء وكيقيس الناس للفئه ديال العمر ديالهم ما بين 18 و 40 سنه ولكن بطبيعه الحال نقدروا نلقاو واحد الحالات عند الناس اللي العمر ديالهم قل من 18 سنه او اكثر من 14 سنه.
1: طيب اذا قلتي مرض مناعي، مع العلم اننا حنا ملي كنشوفوا بعض الاعراض وخصوصا ديك لي زافت اللي كيبانوا لنا في الفم ديالنا كنمشيو عند طبيب الامراض الجلديه، فواش ما عندوش علاقه بالامراض الجلديه مثلا؟
0: شو هو هما لي زافت عندهم بزاف ديال الاسباب دونك الا كان داخل في مرض بهجات هاد لي زافت دونك مو واحد التقرحات كيصيبوا الفم ولا كيصيبوا اعراض اعضاء واحد اخرى دونك كيكون واحد التقرحات اللي هما بويض دايرين بواحد الحموريه دونك كي شائع انهم كيقيسوا الفم اللسان دونك كيكونوا كيجيونا بواحد الطريقه اللي هي متكرره كيقدروا يكونوا مؤلمين دونك لحد ان الانسان يقدر ما ياكل ما يهضر دونك مي يكون عندك ديزافت بوحدهم صافي با دير راه عندك مرض

0: هاد لي زافت في الجهاز التناسلي كنلقاوه. دونك يقدر من غير تقرحات في الفم او الجهاز التناسلي عندنا الاصابه نتاع الجلد. دونك يقدروا يجونا تقرحات في الجلد ديالنا كامل، كيقدروا يجونا فحال واحد الحبيبات عندهم فحال حب شباب، او كيقدر يجينا فحال واحد دمالات مؤلمه من تحت الجلد. دونك هادو الاصابات ديال الفم او الجلد. عندنا اصابات واحده اخرى اللي كنقدروا نقولوا حتى هي بسيطه، هي الاصابه ديال المفاصل. دونك يكون عندنا التهابات ديال المفاصل سورتو في الرجلين او مفاصل الجدات، اللي هو مطمئن في هذا الالتهاب ديال المفاصل انه ما كيديروناش تخريب ديال العظم من الداخل وما كيديروناش اعوجاجات بحال انواع ديال الروماتيزمات الاخرى.
1: اذا باش نفرقوا او باش كتفرقوا انتم كيفاش كتشخصوا بان مرض بهجت ماشي مرض اخر، لان ربما هذه العلامات او الاعراض كتشابه.
0: الوغ باش كنشخصوا مرض بهجات، دونك التشخيص كيكون سريري، ما كاينش هناك واحد التحليله ديال الدم اللي كتقول لنا هذا هو مرض بهجات. دونك التشخيص يكون سريري، الطبيب كيشوف التاريخ المرضي ديال المريض، كيشوف الاعراض والاصابات ديالو، دونك وكنجمعوا هاد الاعراض. دونك اون جينيرال كيكون عندها تقرحات في الفم ضروريه، مصاحبه في بعض الحالات لتقرحات الجهاز التناسلي، تقرحات ديال الجلد، اصابه ديال المفاصل. ولكن عندنا هناك اصابات ديال اعضاء واحده اخرى اللي هي اكثر خطوره واللي مهمه جدا ما هضرناش عليها، هي الاصابه ديال العوينات العينين. دونك لينا بهجات معروف انه يقدر يقيس لنا العوينات، دونك يدير لنا التهاب في اي طبقه من العوينات، يقدر يقيس لنا الشبكيه، الاوعيه الدمويه. دونك هنا خصنا نركزوا مزيان، لان هاد الاصابات هادو الا ما قمناش بواحد التشخيص سريع واحد العلاج اللي هو مبكر، الله يحفظ الانسان كيقدر يفقد النظر ديالو.
1: طيب اذا كتبقى طرق التشخيص سريريه، فواش كتعتمدوا على الاوقات الاصابه او مده الاصابه ديال الشخص؟ مثلا واش اذا جات غير في خطره واحده مثلا على سنين كتاكدوا باش هي مرض بهجت، ولا خصها تكون متكرره مثلا؟ شنو على من كتعتمدوا مثلا دكتوره غير باش نزيدوا نفهموا اكثر؟ يعني واش غير اذا تصابت انا بهاد مثلا تقرحات في الفم او شي اصابات اخرى بجانبها، واش كتاكدوا بان هذا بهجت، ولا خصكم تزيدوا كتعمقوا اكثر مثلا؟ واش خص هاد الاعراض اللي

0: طبيب ديال الجهاز العصبي. دونك ضروري كيكون عندنا واحد الكولابوراسيون ما بين الاطباء
1: الأطباء.
0: التخصص ديال الاخرى.
1: طيب هنا كيتطرح السؤال من طرف خصوصا هاد الناس اللي كيتصابوا، علاش انا؟ يعني واش كاين شي سبب؟ واش كاين الوراثه؟ واش كاين عوامل اذا كنا نعرفوها واش كاينه شي وقايه؟
0: الو دونك ما كاينش واحد سبب اللي هو مباشر لحد الان. انا نقول ان مباشر عندك هذا السبب دونك جاك مرض بهجت، لا، ولكن هناك واحد العوامل معقده كتجمع في واحد الانسان. دونك بحال العوامل البيئيه كنقولوا، بحال دابا شي فيروس صاب الانسان خربق له المناعه ديالو، العوامل ديال الاكل، العوامل ديال ستريس، كاين العوامل ديال الجينات. معروف بهجت ان عنده واحد، كاين واحد الجينات عندهم كيقولوا ان هذه القابليه، هذا الانسان عنده لو ريسك طالع انه هو يديرنا مرض بهجت، هو ال HLA-B51. ولكن الوجود ديال هذا الجين هذا ما كيعنيش انه مرض بهجت، حيت كاين واحد الناس عندهم ولكن ما درناش المرض. دونك فوالا اللي كنقول انا
1: ما كاينش سبب واضح.
0: لا، ما كاينش سبب اللي هو مباشر. نقول لك واحد العوامل كتجمع في واحد الانسان باش كتخربق لنا المناعه وكيديروا لنا هاد الالتهابات هادو.
1: اذا كتخربق لنا المناعه، واش كتمشي المناعه، كتضعف المناعه؟
0: لا، انا قلت لك انا باش قلنا هو واحد المرض التهابي مناعي، كتخربق المناعه، المناعه كتولي نشيطه، كتولي كتهاجم الجسم ديالنا،
1: كتهاجم راسها.
0: دونك وكيدير التهابات في الاوعيه الدمويه والالتهابات في الاعضاء الاخرى. دونك ماشي المناعه كتضعف.
1: اذا بالنسبه ما كاينش شي سبب او عوامل خاصه كتؤدي لهذا المرض، فالعلاج كيفاش كيتم للمتابعه ديال هذا المريض هذا؟
0: داكوغ، دونك الحمد لله كاين حاليا علاجات اللي هي فعالة. دونك كاين العلاجات كتختلف على حسب الحالة ديال المريض. دونك حيت كاين الحالات اللي هي بسيطة، تقرحات ديال الفم، ديال الجلد، ألم المفاصل، مي كيقدروا يكونوا واحد الأعراض اللي هي أشد خطورة بزاف. الله يحفظ، كيقدروا يديروا لنا واحد الأضرار في الأعضاء، الله يحفظ، حتى الوفاة ديال المريض. دونك في الحالات البسيطة كنحتاجوا في حال واحد الدواء اللي سميتو الكولشيسين، كيحد لينا من التقرحات ومن التهابات. كنقدروا نحتاجوا لواحد الادويه اللي هي موضعيه باش كتنقص لينا من داك الالتهابات ومن داك الالم. ولكن الا كان البهجات دار لنا واحد الاعراض اللي هي خطيره وشديده، كنقدروا نحتاجوا واحد الادويه اللي زيمنو سوبريسور، اللي هما كيبلوكيونا المناعه، او العلاجات البيولوجيه. دونك هادو كنحتاجوهم، كنديروهم في الاعراض اللي هي شديده في حال الاوعيه الدمويه، الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، ولا العوينات.
1: ملي تنقولوا هاد العلاجات دكتوره، واش حنا كنتحدثوا على علاج بشكل تام ولا تقليل المضاعفات مثلا؟
0: الوغ للاسف ما كاينش واحد الدواء اللي غادي يخلي ان مرض بهجتي برا في خطره واحده. هو واحد المرض اللي قلنا مزمن. دونك كيجي واحد الفترات ديال لابوسي، كيكون نشيط، كيدير الاعراض، ومن بعد كيدوز لنا واحد الفترات اللي هي هادئه. دونك الهدف ديال العلاج ديالنا هو اننا نوقفوا الالتهاب، ولكن ايضا نمنعوا من تكرر هاد الاعراض. دونك العلاج ما كيكونش هكا واحد العلاج واحد وكان كيعالج المرض، لا.
1: إذن العلاج كيبقى على حسب كل مريض، واش ملي كيخفوا ديك المضاعفات وكتنقص ديك الاعراض اللي كتكون مزعجه بزاف للشخص، واش كتوقفوا ديك الادويه ولا كيستمر فيها؟
0: دونك هادشي على حسب كل مريض. دونك ديما كنقولوا للمرضى ما خاصهمش يوقفوا الدواء ديالهم منهم راسهم نهائيا.
1: ملي تخفف الاعراض كيبدا يحاول ممكن يوقفوا الادويه. نعم،
0: هادشي اللي كيوقع للجميع. دونك كيوقفوا الامراض. انا قلت لك الدواء الهدف ديالو انه يوقف لنا الاعراض، ولكن يحمينا من تكرار هاد الاعراض، لانها تقدر دير لنا واحد الضرر اللي هو دائم. دونك ماشي الهدف اننا ندوزو من داك الفترات الهادئة، ولكن كتكون الحماية.

0: Midi 1, La Youne, 101, Darla, 96.4.
1: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1. عناوين المنتصف.
3: سعدتم صباحا مستمعينا، معكم نهى يوسف وهذه أبرز عناوين عرض المنتصف. العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 ويلقي خطابا أمام أعضاء غرفتي البرلمان. النواب الجدد الذين اختارهم المغاربة في تشريعيات 23 من شتنبر يدشنون اليوم تحت قبة البرلمان مهامهم الدستورية. في المنتصف نسلط الضوء على أدوار النواب في التشريع والرقابة. ملف الصحراء المغربية وجلسات اللجنة الرابعة الأممية، مجموعة من الدول والهيئات الحقوقية والمدنية تندد بأوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف وتجنيد البوليساريو للأطفال، وتبرز الروابط القائمة بين الجبهة الانفصالية والجماعات الإرهابية. 3 قتلى بينهم طيار في تجدد الهجمات الحوثية على مطار الرياض أمس، والمتمردون اليمنيون يواصلون التصعيد من الصواريخ إلى الحصار البحري. العربية السعودية تستبعد الهدنة مع الحوثيين قبل استعادة الحكومة اليمنية المناطق التي خسرتها. في صفحة الرياضية للمنتصف، كرة القدم المغربية. المغرب الفاسي والرجاء الرياضي يتعادلان بدون أهداف برسم الدورة الثالثة من البطولة الاحترافية إنوي. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري المفصل. أصحاب البذلات السوداء يعودون إلى المحاكم، هل هي

0: عودة نهائية أم عودة مشروطة؟ سؤال تطرحه فرحان عياش بعد قليل في برنامجكم حديث المجتمع، فابقوا معنا.
1: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين.

أسعد الله صباح الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. نهاية أسبوع موفقة لكم جميعا، ونأمل ونتمنى أن تظلوا برفقتنا لتستفيدوا وتستمتعوا بهذه الحلقة. طبعا البرنامج من الاثنين إلى الجمعة، وتوقيتنا كالمعتاد على نفس المحطة.

0: جميعا استأنف المحامون المغاربة ممارسة مهامهم بالمحاكم ابتداء من الأربعاء، واضعين حدا بذلك مؤقتا لإضرام شامل توقف عن العمل دام لأزيد من 4 أشهر تقريبا، كان توقفهم منذ 15 يونيو المنصرم، وهذه العودة بعد تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمملكة بتعقيب الاحتجاج وتثبيت عودة لمرفق العدالة. هذا التوقف وصف بأنه الأطول والأعلى كلفة بالنظر إلى أيضا النتائج التي خلفها، فهناك كلفة مالية واقتصادية للدولة بشكل عام والمرفق العام، فقد تسبب شلل المحاكم في تراجع حاد لمداخيل صناديق المحاكم الناتجة عن رسوم تسجيل الدعاوى القضائية، تبليغات، دمغات، بالإضافة إلى تراجع الاقتطاعات الضريبية المباشرة من الملفات. أدى هذا الأمر أيضا إلى تعطل المعاملات الاستثمارية، حيث تأثرت الحركة الاقتصادية بسبب توقف توثيق العقود، تأخر المحاكم أو الأحكام التجارية والمالية المتعلقة بالشركات وحتى الاستثمارات. وهناك أيضا كلفة اجتماعية وإنسانية، وهي تراكم وتأجيل آلاف القضايا، هي التكلفة الأكبر، حيث يتم تأجيل آلاف الملفات المدنية والأسرية والجنحية. لا ننسى أيضا أن المحامون المضربون أنفسهم تكلفوا خسائر مالية كبيرة جدا، سنتعرف عليها كيف عاش المحامون وأسرهم هذا التوقف، وأيضا كيف جاءت هذه العودة. يسعدني أن أناقش كل هذا الأمر بطبيعة الحال مع الأستاذ بطبيعة الحال الذي أشكره جزيل الشكر على قبول دعوة البرنامج، وشكر طبعا لكل الهيئات التي تعاونت معنا. الأستاذ زياني الحسين، أهلا، وحضرتك رئيس جمعية هيئات المحامين بالمملكة، أهلا ومرحبا بك الأستاذ زياني.
1: أهلا وسهلا الأستاذة فرحانة، وأنا سعيد أيضا في هذا الحوار. أشكركم على العناية أولا وعلى دوركم دائما وتتبعكم لهذا الملف وباقي القضايا والملفات الراهنة.
0: المحامي هو عصب الحياة الاجتماعية في المملكة، وأسرنا كلنا نلجأ إلى المحامي ونحتاج إلى هذا المحامي، فماذا يعني أن يتوقف هذا المحامي عن العمل؟ لماذا توقفتم عن العمل مدة وصفت بالأطول، وهل هي عودة نهائية أم هي عودة مؤقتة؟
1: شكرا الأستاذة فرحانة. أولا هذا ليس اختيار المحامين بالمغرب، ولكن هو وضع فرض علينا فرضا بسبب أولا غياب المقاربة التشاركية، وبسبب

0: ولكن المؤسف أن يتم نقض كل ما تم الاتفاق عليه لنصل إلى ما وصلنا إليه. نحن في المملكة المغربية جميع المحاميات والمحامون دخلوا هذه لو هذا الشكل النضالي ليس اختيارا ولكن كما قلت فرض عليهم
1: إجبارا
0: للدفاع عن لاستقلالهم وحصانة الدفاع وتنظيم.
1: قد يفهم أيضا إضرابكم على أنه ضد الإصلاح، ضد إصلاح المنظومة أو مهنة المحاماة بشكل جذري. يعني
0: هذا المؤسف، هذا ما تم الترويج له بطريقة غير صحيحة. أولا بالنسبة للمؤسسات المهنية بالمملكة، نحن الذين دعينا إلى الإصلاح وطلبنا بإصدار أو إحداث قانون جديد متطور حداثي. نحن على العكس من ذلك مع الإصلاح ومع القانون، لأن نحن مهنة منظمة لم نتهرب من الإصلاح، ولكن ما حصل إن على مستوى المنهج أو على مستوى المضمون يتجاوز الإصلاح بكثير، لأن المقتضيات المعترض عليها من طرف جمعية هيئة المحامين بالمغرب لا تتعلق بالإصلاح، ولكن تتعلق مرتبطة بالدرجة الأولى بالتنظيم الذاتي ومرتبطة باستقلال المهنة وبحصانة الدفاع. ولذلك فكل ما يروج له على أننا ضد الإصلاح فهذا غير صحيح، بل نحن من سعينا إلى الإصلاح ومع الإصلاح ومن أجل الإصلاح، لكن ضد بس في المهنة وضوء إضعافها، لأن في إضعافها إضعاف للمواطن. ونحن لم نطالب أبدا بأي امتياز، إنما نطالب باحترام الدستور، باحترام المعايير الدولية، باحترام التنظيم الذاتي، وهذا في حد ذاته ضمانة للمواطن.
1: تمام.
0: لأن الاستقلالية ليست حق للمحامي، ليس امتياز للمحامي، ولكنه بالدرجة الأولى للمواطن، ضمانة للمواطن.
1: طيب خلينا أستاذي لو تكرمت قبل أن نصل إلى النقط الخلافية، وهل هو

0: مؤقت، وسنسطر الأشكال التي يمكن أن نتبعها حتى الوصول إلى النتائج المرجوية، علما أن الرجوع إلى العمل ليس تنازلا عن مطالبنا أبدا. الملف لا زال على الطاولة ومستمر، ونحن سنسعى وسنناضل إلى أن تتحقق المطالب المشروعة، طبعا المطالب المشروعة التي لا تختلف بتاتا ولا تتعارض مع النظم والدستور والمعايير الدولية.
1: تمام. طيب قبل كما أسلفت مرة ثانية أن ألج معك إلى النقط الخلافية والتي تريدون من الحكومة المقبلة أن تنكب عليها، دعني بداية أستاذي أن نتعرف. نحن المغاربة مرتفقون كما تعلم، المحكمة عندنا نلجها، لنا مصالح، لنا قضايا، لنا أيضا أبناء قد يكونون في الجناح وغير ذلك من القضايا المؤلمة أيضا، وفي انتظار ونفقات، هناك من مطلقات ينتظرن النفقة، هذه كلها أمور يحتاجها المواطن واقف عليها طبعا بدون محامي لا يمكن. ففي المقابل أيضا أنتم تضررتم، ما حجم الضرر الذي لحق بالجسم المحامين على اختلاف درجاتهم؟ طبعا
0: صحيح، توقف عن أو توقف شامل عن أداء الخدمات المهنية مع بعض الاستثناءات، لأنه في جمعية هيئة المحامين بالمغرب حاولنا أن نقدر بعض الحالات الاستعجالية التي كان يتصرف فيها نقباء الهيئات بنوع من المرونة، يعني القضايا ذات الطابع الاستعجالي

0: ووضعت رئاسة الحكومة أرضية لهذا القانون. كيف لهذه الأرضية أن تتغير رأساً عن عقب على مستوى البرلمان، والحكومة هي التي تملك نفس الأغلبية والتي قبلت التعديلات واقترحت التعديلات خلافاً لما تم الاتفاق عليه؟
1: ما هي النقطة الخلافية؟
0: لا نشرع صحيح.
1: النقطة
0: ليست خلافية. ليست خلافية. النقطة الخلافية من صلاحيات البرلمان لا يفصل فيها. ولكن ما وقع هو الخروج عن التوافقات. توافقنا وانتهى الموضوع. فكان يجب على الحكومة أن تحرص على تثبيت وتنفيذ ما تم التوافق عليه.
1: استبدلت تلك التوافقات؟
0: نعم.
1: ما اتفق عليه؟ تم تغيير ما اتفق عليه؟
0: تم تغييره تماما، وبل أخطر من ذلك، تم إضافة مقتضيات جديدة لم تكن في المشروع، أضيفت في المرحلة الأخيرة في الغرفة الثانية على مستوى لجنة عدل والتشريع، على مستوى البرلمان المجلس النواب ولا مجلس المستشارين، بما أن مقتضيات جديدة جاءت إلى القانون أو أقحمت في القانون دون أن تكون موضوع نقاش ولا حوار ولا لا يحملها أيضا حتى المشروع أيضا.
1: طيب المشروع أبرز مستجدات وإصلاحات القانون سأذكرها الآن باتباع، وستذكر لي يعني الأمور التي لم تتفقون بصددها: شروط الولوج إلى المهنة، تحديد العمر ما بين 21 سنة إلى 45 سنة، اشتراط الحصول على شهادة إجازة.
0: الأستاذة فرحانة، نحن الآن المشكل ليس في بعض المقتضيات مادة هنا وهناك. الموضوع في المنهج أولا.
1: ماذا تقصد بالمنهج؟
0: لم يحترم.
1: فسر لي، لأنه المواطنين المغاربة لا يفهموا الكثير من كلام يعني لغة المحامين واللغة القانونية ما نفهمهاش. تفضل أستاذ.
0: أنا أفسر.

0: لا يخضع إلا لرقابة ذاتية. فما معنى
1: ولكن هذا
0: تدخل
1: لا يمكن
0: مجلس؟
1: هنا الإشكال هو إشكال أيضا حلول الفساد. قد هيئة غير مراقبة ولا تخضع للمراقبة، الأمر والباب مفتوح أمام أيضا.
0: من قال هذا؟ بالعكس، من قال هذا؟ الهيئة مراقبة، الهيئة جميع قرارات الهيئات تبلغ للوكيل العام، والوكيل العام يطعن بالاستئناف في قرارة الهيئة أمام غرفة المشورة بمحاكم الاستئناف. جميع القرارات القابلة للطعن فهي تراقب من طرف القضاء. نحن لدينا رقابة قضائية، ولا نريد رقابة من طرف الحكومة ومن طرف السلطة التنفيذية، وهذا تدخل سافر في الاستقلال. نتحدث عن استقلال القضاء واستقلال المحامي من استقلال القضاء. لا يمكن أن يكون المحامي غير مستقل، وبالتالي فإن ضرب استقلالي هو ضرب لاستقلال القضاء وضرب لضمانات التقاضي للمواطنات والمواطنين. وبالتالي فالرقابة هي رقابة لها حدود ولها شكليات ولها إطار. الرقابة لأن لا نمسك مالا عاما، لا ليست لدينا محاسبة عمومية. فالقانون

خاضعة للمجلس وخاضعة لرقابة المحكمة. إذا كان هناك انحراف ما فالوكيل العام يطعن في هذه القرارات، وقد تصل الأمور إلى ما هو جنائي إذا تصرفوا في وديعة معينة، فهذه خيانة الأمانة. وبالتالي ليس هناك موجب ضرورة يقتضي أن نجعل مجلس على الحسابات هو الذي يراقب، ولكن إذا حصل فهذا لا يزعجنا كما قلت. لكن إذا أخذنا التجارب الفضلة في العالم انطلاقا

0: الذي يعين مراقبين ومحاسبين وخبراء للرقابة، لكن إذا ما تسلمنا مبالغ تتعلق بالمال العام فهذا متفق. في فرنسا عندهم جزء معين هو المساعدة القضائية، هذه المبالغ تخضع لرقابة المحاكم المالية، ونحن في المغرب لا نتسلم المساعدة القضائية، المساعدة القضائية في الخزينة العامة، وبالتالي أن جميع هيئات المملكة المغربية لا تتسلم ولو سنتيما واحدا من مبالغ المساعدة القضائية، وبالتالي كيف يمكن أن نجعل المجلس على الحسابات يراقب حسابات،
1: ولكن آلية تدبيرها
0: هذا في تعارض مع الدستور، في تعارض مع النظام، مع القانون المنظم لمجلس على الحسابات. أما من حيث الجوهر لا مشكلة بالنسبة لنا، فإن الرقابة لا تزعجنا كما قلت، ونحن مع الرقابة ومع الشفافية ومع المسؤولية، ليس هناك إشكال.
1: طيب، ما انتظاراتكم من الحكومة المقبلة وتحديدا وزير العدل القادم؟
0: نتفائل خيرا، هذا أولا. نتمنى من الحكومة الجديدة أن تصحح ما حدث، إن على مستوى مسار القانون أو على مستوى مضمونه، وتصحح ما يمكن أو يجب تصحيحه من مقتضيات تم إدخالها في هذا القانون بغير موجب، وهي غير دستورية. ونحن نفتح القوس، كنا نأمل ونتمنى أن المحكمة الدستورية تقول كلمتها، ولكن مع كل أسف تعد في هذا القانون من طرف المحكمة الدستورية.
1: لم أسمع الكلمة، لم أسمع الكلمة. ماذا قلت؟
0: كنا نأمل، قلت تعدر البت. المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بتعدر البت في هذا الموضوع لعدم إرفاق المطالبة بنص القانون، وهذا ربما سابقة أخرى. لو بتت المحكمة الدستورية في الموضوع لارتاح الجميع، ولكن الآن لا زالت شبهة قائمة، شبهة عدم دستورية عدد كبير من المقتضيات. ونتمنى صادقين أن هذه الحكومة ووزارة العدل، سواء وزير آخر أو نفس وزير العدل السابق، نتمنى أنهم يأخذوا هذا الموضوع بالجدية اللازمة وبالموضوعية اللازمة لمعالجة المقتضيات التي لازالت عالقة والتي شكلت أزمة يعني غير مسبوقة في بلادنا.
1: لا أعادها الله، نتمنى أن تجد حلا نهائيا. أشكرك جزيل الشكر النقيب الأستاذ الحسين الزياني، حضرتك رئيس جمعية هيئات المحامين بالمملكة، شكرا جزيلا لكم، شرفتمونا.
0: شكرا جزيلا أستاذ فرحانة، أهلا وسهلا.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام في كل مكان، إلى الملتقى الاثنين القادم على نفس المحطة في حدود 11.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000، تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم، تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.

0: recherche les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
0: 06 67 65 28 63.
1: LISA.
0: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
2: ميديان مراكش 105.3 فاس 101.4.
3: معنا دائما في متابعة لمحطة مديئة إلى أحوال الطقس.
4: البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على الساحل والمناطق القريبة بين تسنيت وبوجدور، وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق، مع تساقط أمطار قد تكون رعدية على الريف سايس شمال المنطقة الشرقية، الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير، تافيلالت، درعا وجنوب الدخلة. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة في طنجة، 26 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء، وجدة، العيون ومراكش، 25 درجة في كل من فاس، أكادير وتطوان، و18 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع زخات مطرية في تونس، إذ تسجل الحرارة 23 درجة في الجزائر، 36 درجة في نواكشوط، و30 درجة في القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في كل من أبيجون وجوهانسبورغ، 31 درجة في داكار، 29 درجة في ياوندي، و32 درجة في دار السلام. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 30 درجة في دمشق، 35 درجة في بغداد، و38 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 23 درجة في مدريد، 18 درجة في باريس، 16 درجة في لندن، 34 درجة في بكين، 14 درجة في مونريال، و20 درجة في نيويورك.
3: تمام منتصف النهار هنا باستوديوهاتنا إلى نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء، معك الزميلة نهى يوسف. يا مرحبا وسهلا نهى.
5: أهلا ومرحبا بك فرحانة، وأهلا بمستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين عرض المنتصف. العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، ويلقي خطابا أمام أعضاء غرفتي البرلمان. النواب الجدد الذين اختارهم المغاربة في تشريعية 23 من شتنبر يدشنون اليوم تحت قبة البرلمان مهامهم الدستورية. في المنتصف نسلط الضوء على أدوار النواب في التشريع والرقابة. ملف الصحراء المغربية وجلسات اللجنة الرابعة الأممية، مجموعة من الدول والهيئات الحقوقية والمدنية تندد بأوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف وبتجنيد البوليساريو للأطفال، وتبرز الروابط القائمة بين الجبهة الانفصالية والجماعات الإرهابية. ثلاثة قتلى من بينهم طيار في تجدد الهجمات الحوثية على مطار الرياض أمس، والمتمردون اليمنيون يواصلون التصعيد من الصواريخ إلى الحصار البحري. العربية السعودية تستبعد الهدنة مع الحوثيين قبل

0: المغرب الفاسي والرجاء الرياضي يتعادلان بدون أهداف برسم الدورة الثالثة من البطولة الاحترافية إنوي. نسيل المنتصف من المغرب، كل الأنظار تتجه اليوم إلى مبنى البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط. اليوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وطبقا للمادة 65 من الدستور يترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان النواب والمستشارين، سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 بعد الزوال. نربط الاتصال مباشرة بمراسلنا من الرباط عادل الزبيري. عادل، مرحبا.
1: مرحبا نهى، ومرحبا بكل المستمعين الكرام في كل مكان.
0: عادل، حدثنا عن الأجواء التي تسبق افتتاح البرلمان اليوم والسياق العام الذي يأتي فيه هذا الحدث الدستوري الهام.
1: نعم، مقر البرلمان وشارع محمد الخامس يعيش سنويا هذا الحدث الاستثنائي، سواء على مستوى التدبيري وعلى مستوى إعداد هذا الشارع ليكون جاهزا لاحتضان تقليد سنوي مغربي يجمع بين التقاليد المغربية العريقة وبين الواجبات الدستورية للعاهد المغربي الملك محمد السادس الذي سوف يلقي خطابا بحضور أعضاء جدد 395 نائبا في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، وبحضور أعضاء الغرفة الثانية المستشارين وأعضاء الحكومة المنتهية ولايتها، وأيضا كبار رجال الدولة من المدنيين والعسكريين في لحظة دستورية يقدم فيها العاهل المغربي دائما توجيهات وخرائط طريق تشريعية ولتدبير المغرب في الخمس سنوات المقبلة، خصوصا أن هذه اللحظة الدستورية تأتي قبل ولادة حكومة جديدة ومع أعضاء جدد للغرفة الأولى في البرلمان المغربي. التحديات كبيرة وكبيرة جدا للرفع من مستوى الجودة التشريعية كما ونوعا، وأيضا مع عودة قوية للمعارضة عدديا ونوعيا. ما يعني أن الخمس سنوات المقبلة ستكون برلمانيا مثيرة للاهتمام وشادة للمغاربة. نعم،
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا عادل الزبيري، كنت معنا مباشرة من الرباط. طبعا سنتابع معك ومع مفادتنا ماريان غارنيه تفاصيل وتطورات هذا الحدث أولا بأول.

0: لتوضيحات زكريا العروسي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
1: افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى لهذه الولاية يضع أمام أعضاء مجلس النواب مسؤولية كبيرة. بطبيعة الحال هم الآن يحملون تفويضا شعبيا يتعين وتحويله إلى ممارسة مؤسساتية فعالة. الدستور حدد للبرلمان وظائف مركزية: تشريع، مراقبة عمل الحكومة، تقييم السياسات العمومية. هذه وظائف تكتسب اليوم أهمية خصوصا في ظل المرحلة الجديدة التي تتطلع إليها المملكة. جلالة الملك أكد في خطاب العرش الأخير أن الانتخابات وانبثاق الحكومة الجديدة مدخلان لإطلاق دورة جديدة في المسار التنموي عنوانها تحصين المكاسب، مواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. لذلك البرلمان اليوم مطالب بأن يكون فضاء أولا لصناعة القوانين، ثم متابعة تنفيذ السياسات، متابعة قياس أثر هذه السياسات على المواطن. النائب لا يكتفي بالمشاركة في التصويت، بطبيعة الحال يسائل الحكومة، يتابع الالتزامات، يفحص النتائج، أيضا يساهم في اقتراح البدائل. هناك أشغال لجان، هناك أمور كثيرة يجب على النائب أن يستحضرها في الولاية. أيضا الولاية الجديدة أهميتها في انتقال من منطق تدبير المؤسسات إلى منطق رفع جودة أدائها. وفي تقديري قوة البرلمان اليوم تقاس بقدرته على تحويل هذه الثقة التي منحها الناخب لنواب الأمة إلى تشريع ناجح، إلى رقابة مسؤولة، وإلى تقييم موضوعي للسياسات العمومية، وإلى رقابة وعمل برلماني يرقى إلى مستوى تطلعات المغاربة.
0: نواصل الآن بملف الصحراء المغربية. أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك جددت كل

0: وزعزعة الاستقرار. المدخلات الأممية شددت على وجود مؤشرات متزايدة تؤكد تورط عناصر من البوليزاريو في شبكات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. وفي كلمة أمام اللجنة الرابعة بمقر الأمم المتحدة، أبرزت الناشطة المدنية الأردنية أمل جبور تحولات الملف وتدهور الأمني الناجم عن حرافات البوليزاريو.
1: الصحراء المغربية لا تنتظر، إنها تتقدم وتبني مستقبلها، وفي المقابل لا يزال سكان مخيمات تندوف عالقين هناك في منطقة تشهد تحديات أمنية ومخاطر متزايدة. أثيرت مؤخرا مخاوف بشأن روابط محتملة بين البوليساريو وشبكات إرهابية تنشط في منطقة الساحل، وهو ما دفع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى المطالبة بتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية. القرار 2797 يجب أن لا يتحول إلى حلقة من سلسلة إدارة الأزمة. المطلوب هو استخدام اللحظة السياسية الجديدة، فالقرار يمنح المجتمع الدولي فرصة سياسية لا ينبغي إهدارها.
0: المتدخلون أكدوا أيضا وجود تقارير تفيد بتورط عناصر انفصالية في الهجمات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط مؤخرا، محذرين في الآن ذاته من تجنيد الشباب والأطفال في مخيمات تندوف لصالح أجندات متطرفة.
2: الآن نفتح ملف الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية. تصعيد المتمردين الحوثيين تواصل وامتد للعمق السعودي بهجمات متكررة استهدفت أمس مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومرافق حيوية، أسفرت عن مقتل 3 سعوديين من بينهم طيار في الخطوط السعودية وإصابة آخرين. بينما تتسع المواجهة في المجال البحري مع فرض الحوثيين حصارا على السعودية وتجدد استهدافهم لناقلاتها ومنشآتها النفطية.

0: الأكثر انتظاراً دولياً من الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومناهضي الفصل العنصري في جنوب إفريقيا إلى المحاكم الدولية والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. نافي بيلاي القاضية الجنوب إفريقية من أصول هندية كرست مسيرتها لمناصرة الحقوق وملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية لتتوج اليوم بجائزة نوبل للسلام لعام 26 و2000 تقدير لدورها في ترسيخ القانون الدولي وتعزيز المساءلة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية في عالم لم يعد فيه القانون الدولي مجرد عنصر مكمل للسلام والأمن بل ضرورة مطلقة. كيف يرى زملاؤنا في بيلاي ومعشر الحقوقيين تتويجها بنوبل للسلام؟ الجواب مع ديالة شحادة الناشطة الحقوقية والمحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، تحدثت من بيروت لمحمد بن عبو.
1: إن فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام هو رسالة واضحة لضرورة أن

0: بين المغرب التطواني والفتح الرباطي.
1: شكرا جزيلا لك يوسف الشاطر. معك ننهي نشرة منتصف النهار ونذكر بأبرز أنبائها. العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان النواب والمستشارين، سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 بعد الزوال. الآن نواصل رحلتنا الإخبارية مع خلدون زين الدين لنقرأ معه أبرز ما جاء في اليوميات والصحف الإلكترونية الإخبارية. مرحبا خلدون.
2: مرحبا بك نهى.
1: خلدون، من أسعار المحروقات إلى تساقط الأمطار، ومن الداخل المغربي إلى ما يقع في سجون تونس، عناوين عدة تتصدر المشهد المغاربي في إصدارة اليوم، فما أبرز التفاصيل لديك؟
2: الملك محمد السادس يترأس الجمعة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى للبرلمان 12. الإعلام المغربي يواكب. لجنة تسقيف أسعار المحروقات تستأنف التوقيعات بعد فترة الانتخابات. جريدة إسبريس الإلكترونية علمت أن اللجنة المكلفة بالعريضة الوطنية الرامية إلى تسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها تواصل عملية جمع التوقيعات على هذه المبادرة، ذلك بعد تعليق العملية لأسابيع بسبب ظرفية الانتخابات التشريعية الأخيرة. الأمطار تبعث الأمل في موسم الحبوب، والحرارة تثير مخاوف الفلاحين. القصة في إسبريس. خبراء وفلاحون أكدوا أن التساقطات المطرية المسجلة بعدد من المناطق الفلاحية خلال الأيام الأخيرة تعد بانطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، مؤكدين أنها حفزت المزارعين على تسريع التحضيرات اللازمة للشروع في زراعة الحبوب. بالمقابل حذر المتحدثون لجريدة إسبريس من أن الظروف المناخية الحالية قد تحمل ظهور الأمراض الفطرية جراء ارتفاع مستويات الرطوبة بالأراضي الزراعية، ونبه الخبراء والفلاحون أنفسهم إلى التأثير السلبي لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع التساقطات المطرية المسجلة في إطار

0: المهتمون يخبرون بأن كانال بلوس في فرنسا تحتل الريادة في تمويل السينما الفرنسية. في العام المنصرم مثلاً استثمارات المجموعة بلغت نحو 156 مليون أورو في الأفلام الفرنسية، وساهمت في تمويل 148 شريطاً. ما الذي يعنيه هذا الرقم؟ يعني بأن المجموعة تمثل نحو نصف استثمارات القنوات الخاصة، ما يعني أيضاً أن أي خفض في إنفاقها سينعكس مباشرة على حجم الإنتاج السينمائي هناك. لكي تتضح الصورة أكثر، كانال بلوس كان من المفترض أن تستثمر 980 مليون أورو في السينما الفرنسية والأوروبية بين العامين 2028 و2032، لكن المجموعة تحذر الآن من أن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة قد تدفع إلى مراجعة هذه الالتزامات وخفضها، بل ويتحدث مديرها عن احتمال تمويل ربع العدد المحدد سلفاً. هل هناك مشكل؟ نعم، هناك مشكل كبير جداً عندهم ويستلزم حلاً عاجلاً. كانال بلوس سبق وقررت وقف تعاونها مع نحو 600 عامل في قطاع السينما ممن وقعوا عريضة ضد مالكها الشهير، والآن عبور نحو التحذير من مضاعفة ضريبة القيمة المضافة. هذه المضاعفة ستؤثر بحسب المجموعة على استثماراتها في المجال السينمائي، علما بأن جل الأفلام الفرنسية والأوروبية التي تقدم في مهرجانات دولية تستهل بشكر المجموعة على استثمارها في السينما. طيب، هل هناك بديل؟ لا أعرف ولا نعرف. عليهم أن يجدوا حلا، وعلي أن أنهي ركن اليوم لأن مساحته الزمنية انتهت. والسلام، إلى الملتقى.
1: إلى الملتقى بلال، ونتوقف مع محطة أخرى من إنجازات قاعة التحرير. جوائز نوبل كما هو معتاد تصبح ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. بولاية كاليفورنيا حظي تتويج بجائزة نوبل للطب لهذا العام بتفاعل واسع، ليس فقط لأهمية

فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية، ما يرفع عدد الضحايا إلى 6 قتلى في المملكة هذا الأسبوع مع تصاعد هجمات الحوثيين اليمنيين المدعومين من طرف إيران على بناها التحتية. مصادر إقليمية نقلت اليوم باستبعاد الرياض أي تهدئة مع الحوثيين قبل استعادة الحكومة اليمنية المدعومة من طرفها المناطق التي خسرتها

صالحهم خلال الأسابيع الماضية. وكانت إسلام أباد وأنقرة أعلنت في بيان مشترك مع الرياض الاثنين أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد بينها وبين الحوثيين بموجب اتفاقية دفاع وقعت قبل نحو شهرين. نبقى في المنطقة، حيث اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يبقى رهن إجرائها في غياب الضغط والتهديدات. بازشكيان وفي كلمته خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان قال أن التفاوض الذي يجرى في ظل القوة ليس تفاوضا بل هو فرض وإكراه، محذرا من أن العقوبات المفروضة على إيران ستؤثر على التجارة الإقليمية والربط الإقليمي والطاقة والنظام. وكان الرئيس الإيراني اعتبر مطلع الأسبوع الجاري أن المباحثات لإنهاء الحرب التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 من فبراير لا طائل منها. قالت الأمم المتحدة اليوم أن جميع سكان قطاع غزة تقريبا البالغ عددهم 2 مليون نسمة سيقضون الشتاء من دون مأوى ملائم مع دخول القطاع الفلسطيني عاما رابعا في ظل قيود إسرائيلية مشددة مرتبطة بالحرب. وقالت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 1,800,000 شخص في القطاع يواجهون شتاء رابعا من دون حماية كافية من الأمطار والفيضانات والبرد. الأمم المتحدة دائما عربت اليوم عبر المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان شابية مانتو عن قلقها إزاء أعمال العنف التي تشهدها الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وما تخللها من توقيف آلاف المحتجين وإصابة العديد منهم بجروح. تسببت موجة من العواصف والأمطار الغزيرة في فيضانات وخسائر بعدة مناطق من إيطاليا، وذلك عقب انتهاء فترة من الطقس المعتدل. الأمطار الغزيرة شملت مناطق العاصمة روما حيث غامرت الشوارع المياه، كما تسببت الرياح القوية في تساقط الأشجار في نابولي أدى سوء الأحوال الجوية لفيضانات واسعة واضطرابات في حركة النقل، كما في جزيرة إتشر كما شملت هذه الأحوال سيئة مناطق إيطالية أخرى متعددة، وتشير التوقعات لاستمرارها في هذه المناطق للأيام المقبلة. وكالة الرصاد الجوي اليابانية أكدت اليوم اشتداد ظاهرة النينيو لتبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق، متوقعة استمرار هذه الظروف خلال فصل الشتاء في النصف الشمالي للأرض، موضحة أن درجة حرارة مياه البحر في منطقة مراقبة النينيو تجاوزت المعدل الطبيعي بأربع درجات مئوية شهر شتنبر. ختام المجال المستمعين، بقية رفقة متعلبة برامج دعات من لحظات، ويعود لكم زميل إيجو في الأخ. إلى اللقاء.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
2: أنتم فيلم معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من المغرب، حيث يترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسينبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 بعد الزوال. في شأن المغاربي، قدم صباح اليوم الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة الجمهورية الموريتانية. وفي بيان مقتضب أوضحت أن تقديم استقالة الحكومة جرى خلال استقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للوزير الأول بالقصر الرئاسي. شرق أوسطيا، أعلنت العربية السعودية اليوم مقتل 3 من مواطنيها بهجومين على مطار الرياض الخميس وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، إضافة لبعض الأضرار المادية في استهدافات حوثية. مصادر إقليمية نقلت استبعاد الرياض أي تهدئة مع الحوثيين قبل استعادة الحكومة اليمنية المناطق التي خسرتها لصالحهم خلال الأسابيع الماضية. وكانت إسلام أباد وأنقرة أعلنت في بيان مشترك مع الرياض الاثنين أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد بينهما وبين الحوثيين بموجب اتفاقية دفاع وقعت قبل نحو شهرين. وفي اليمن ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية وألوية العمالقة أنها تخوض معارك عنيفة بإسناد جوي سعودي لاستعادة مناطق باب المندب، وأنها تحقق تقدما وإن كان محدودا، بينما أعلن الحوثيون التصدي للهجوم. اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يبقى رهن إجرائها في غياب الضغط والتهديدات، وذلك في كلمته خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان. الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم عن مهاجمته ناقلة أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، وكانت سفينة تعرضت قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة لهجوم بمقذوف مجهول بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، ما تسبب باندلاع حريقين تم إخماده. قالت الأمم المتحدة اليوم أن جميع سكان قطاع غزة تقريبا البالغ عددهم 2 مليون نسمة سيقضون الشتاء من دون مأوى ملائم مع دخول القطاع الفلسطيني عاما رابعا في ظل قيود إسرائيلية مشددة مرتبطة بالحرب. في نشرة إنذارية من مستوى تحذير برتقالي، تتوقع المديرية العامة الأرصاد الجوية المغربية تسجيل زخات رعدية قوية بالمملكة بما بين 20 إلى 30 ملمتر مسحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، وذلك من 9 صباحا.

إلى الرابعة بعد الزوال. في سياق أحوال الطقس، تسببت موجة من العواصف والأمطار الغزيرة في فيضانات وخسائر بعدة مناطق من إيطاليا، وذلك عقب انتهاء فترة من الطقس المعتدل. الأمطار الغزيرة شملت مناطق العاصمة ونابولي ومناطق أخرى ومنها جزيرة إيشيا، حيث تضررت كنيسة جراء الصاعقة. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أكدت اليوم اشتداد ظاهرة النينيو لتبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق، متوقعة استمرار هذه الظروف خلال فصل الشتاء في نصف الشمال للأرض، موضحة أن درجة حرارة المياه مياه البحر في منطقة مراقبة النينيو تجاوزت المعدل الطبيعي بأربع درجات مئوية شهر شتنبر. منحت جائزة نوبل للسلام اليوم للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والتي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. القرار نددت به إسرائيل معتبرة أن ذلك يضفي الشرعية على الكراهية والتحيز المناهضين لإسرائيل، بينما اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن منح جائزة نوبل للسلام للقاضية هو دليل على أهمية حقوق الإنسان وقيمتها في العالم. ختام

0: جزء مستمعينا بقية رفقتي المتعلي باقي برامج دعات ميديا أتمنىها لكم إلى اللقاء.
1: كاميرا ريدي اند اكشن.
2: لان بعض التجارب لا تبدا من جديد بل تبدا من حيث تركت اثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحه المواجهه ونفتح للحوار مساحه اوسع. نقترب من صناع السينما والثقافه من تجاربهم افكارهم ومن الاسئله التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
3: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم للأسبوع الخامس على التوالي. يتراجع الدرهم المغربي أمام الدولار واليورو، ما يعيد إلى الواجهة السؤال ما الذي يدفع العملة الوطنية إلى التراجع؟ إلى أي حد ترتبط هذه الحركة بالتقلبات الدولية أم أنها تعكس ضغوطا مرتبطة بالتوازنات الخارجية للاقتصاد المغربي؟ هذا ما سنحاول مناقشته بعد قليل.
4: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
3: 5 أسابيع من التراجع لقيمة الدرهم المغربي بنسبة 0.5% أمام اليورو.

0: طبعا فاتورة الاستيراد وكلفة الإنتاج، تنافسية المقاولات والقدرة الشرائية للأسر، كما توجد معادلة دقيقة بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتدبير الاحتياطات من العملة الصعبة ثم مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية. هذا هو نقاش حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع لفهم أولا أسباب تراجع الدرهم، قياس تداعياته وانعكاساته، والبحث في الخيارات المتاحة لحماية التوازنات الاقتصادية والقدرة الشرائية. سيكون معنا بعد قليل الدكتور بدر زاهر الأزرق، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 89 مليار درهم رغم تراجع الدرهم المغربي. إلى غاية نهاية شهر غشت سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر على استمرار الدور الحيوي الذي تلعبه الجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد المالية للمملكة. هذه الأرقام تكتسي أيضا أهمية خاصة بالنظر إلى تحويلات مغاربة العالم التي لا تمثل فقط دعما ماليا للأسر المغربية، بل تشكل أيضا موردا أساسيا للعملة الأجنبية ومصدرا مهما لتمويل الاستهلاك والاستثمار، وكذلك مساهمتها في الحفاظ على التوازنات الخارجية للاقتصاد الوطني. بحسب المعطيات الأخيرة سجلت التحويلات خلال شهر غشت وحده ارتفاعا لافتا وبلغت 14 مليار و400 مليون درهم، بزيادة وصلت إلى 13.8% مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، ما يعكس استمرار تدفق الأموال التي يرسلها المغاربة المقيمون بالخارج إلى أسرهم وذويهم بالمملكة. هذا التطور يرتبط جزئيا بتراجع قيمة الدرهم أمام اليورو والدولار، ويتيح انخفاض قيمة العملة الوطنية للمستفيدين، يتيح لهم الحصول على مبلغ أكبر بالدرهم مقابل تحويل القيمة نفسها بالعملة الأجنبية. تشير كذلك التقديرات الواردة إلى أن تأثير سعر الصرف ساهم في نمو هذه التحويلات، وفي هذا السياق يطرح تراجع الدرهم احتمال أن يلجأ بعض أفراد الجالية المغربية إلى تسريع تحويلاتهم المالية بهدف الاستفادة من أسعار صرف أكثر ملائمة، غير أن تأكيد هذا السلوك يظل صعبا في غياب معطيات تفصيلية حول حجم التحويلات بالعملة الأصلية وتوقيت إنجازها. اقتصاديا تكتسي هذه التحويلات أهمية كبيرة لأنها توفر دعما مباشرا للقدرة الشرائية لعدد من الأسر، وتساهم في تنشيط الطلب.

0: المقيمين بالخارج. وهكذا تؤكد أرقام تحويلات مغاربة العالم استمرار مكانة الجالية المغربية كشريك أساسي في الدورة الاقتصادية المغربية، ليس فقط من خلال ارتباطها الاجتماعي والعائلي، بل أيضا عبر مساهمتها في دعم الأسر وتحريك الاستهلاك وتعزيز احتياطات العملة الأجنبية. وبين نمو التحويلات وتراجع قيمة الدرهم، يبقى الرهان هو تحويل هذه التدفقات المالية إلى رافعة أكبر للتنمية والاستثمار وخلق القيمة داخل الاقتصاد المغربي.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: كما جاء في بداية هذا العدد، إذن يتواصل تراجع الدرهم المغربي أمام الدولار. ماذا يعني هذا؟ هل نحن أمام حركة ظرفية في سوق العملات أم أمام اختبار مرة أخرى لقدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية؟ ما الذي تستطيع السياسة النقدية فعله، وما الذي يتطلب إصلاحات اقتصادية أعمق في هذه الفترة وفي المراحل المقبلة؟ معنا حول هذا الموضوع الدكتور بدر زاهر الأزرق، باحث في قانون العمل والاقتصاد. أهلا وسهلا بك أستاذ الأزرق.
2: مرحبا
0: أستاذ الأزرق. إذن للأسبوع الخامس على التوالي يتراجع الدرهم المغربي أمام الدولار. هذا التراجع لعدة أسابيع متتالية، كيف ينبغي قراءة أسبابه؟ هل نحن أمام انعكاس لقوة العملات الدولية؟ إلى ماذا يعود أولا هذا التراجع؟
2: أعتقد أن قراءة ما يحدث اليوم من تراجع الدرهم أمام اليورو يمكن قراءته من زاويتين. الزاوية الأولى هي مرتبطة بالتفاعلات على مستوى السوق العملات الدولية بين الأورو وبين الدولار، خاصة أن العملة المغربية هي مرتبطة 60% بالأورو و 40% بالدولار. ولكن أنا لا أعتقد اليوم أن مسألة التعاطي بين هاتين العملتين على مستوى السوق الدولي هو المؤثر الرئيسي على قيمة العملة المغربية أمام اليورو. ما أعتقد هو أنه كان هناك طلب كبير على العملة في المغرب، خاصة الشركات المصدرة وخاصة الشركات الأجنبية العاملة في المغرب التي تحول أرباحها باليورو إلى الخارج. هذا الطلب الكبير بالرغم مما توفر من احتياطي عملة صعبة كما صرح بذلك السيولي بالبنك المغرب مؤخرا، أدى إلى ارتفاع لقيمة اليورو أمام الدولار.

أورو وبالعملات الأجنبية، وهذا أيضا قد يشكل عبئا كبيرا أيضا على كاهل الشركات التي تستورد، وقد يحد من تنافسيتها ويؤثر أيضا على القدرة الشرائية المنهكة أيضا بتعاقب سنوات التضخم، وقد يسهم في ظهور دورات صغيرة للتضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة التي يتم تدارك هذا الأمر. ولكن بالمقابل، ولكن أريد أيضا أن أضيف شيئا آخر، مسألة الديون، فإن تكون هناك أيضا تأمين بخصوص مخاطر مرتبطة بسعر الصرف، فالديون التي تؤدي المملكة المغربية باليورو قد تشهد أيضا تعاظما وثقلا أكبر على مستوى أداء هذه الديون، وما يؤثر قد يؤثر أيضا على موازنة الدولة العامة. هذا من جهة. من جهة أخرى، يمكن أن الشركات التي تصدر اليوم لا سواء المنتجات الزراعية أو المنتجات الصناعية إلى السوق الأوروبية تستفيد من هذا الارتفاع، بحكم أنها سوف يتم اقتناء هذه المعدات وهذه المواد الزراعية وغيرها باليورو، بالتالي اليورو هو مرتفع أمام الدرهم، هذا قد يعطي يعني قيمة نقدية أكبر لهذه الصادرات. وحتى على مستوى تحويلات مغاربة المهجر إلى المغرب، فإن سعر صرف اليوم الدرهم أمام اليورو قد يعطي هامشا أكبر على المستوى النقدي لهذه الأسرة. مازال تحسيني

0: ممكن أن يمنح الاقتصاد المغربي هامش إضافي للانتعاش، وبالتالي أي القطاعات قادرة اليوم فعليا على تحويل هذا الظرف إلى فرصة اقتصادية.
1: غالبا القطاعات المصدرة أو القطاعات خاصة كما أشرتي كقطاع
0: سياحة
1: السياحة واللي هو مرتبط بشكل كبير بالخارج، القطاعات المرتبطة أو التي تصدر خدماتها للخارج أو منتجاتها للخارج ستكون هي أكبر القطاعات المستفيدة من هذا التحول الذي حدث على مستوى انخفاض قيمة الدرهم أمام اليورو. ستحصل المداخل الإضافية، سيكون هناك انتعاش على مستوى قيمة الواردات المالية لهذه الشركات وهذه القطاعات، ولكن هذا أيضا بالنسبة لهذه الشركات ومعظم الشركات، نحن نعلم بأن جزء من منتجاتها وخدماتها أيضا تسوق للمستوى المستهلك المغربي، قد تتأثر بتباطؤ الاستهلاك الداخلي إن استمر هذا الأمر. إن كان هناك تصاعد وكان لقيمة بعض المنتجات وبعض الخدمات وكانت هناك أيضا موجة تضخمية جديدة، فهذا سيؤثر سلبا على أداء القطاع الاستهلاك الداخلي، وهذا قد يضر أيضا بمصالح هذه الشركات. ولكن الشركات الكبرى التي هي مرتبطة بشكل مباشر وفي أغلب أنشطتها صادرتها بالخارج فهي تكون أكبر مستفيد من هذا الاختلال على مستوى قيمة الدرهم أمام اليورو.
0: وإن استمر هذا الوضع أستاذ الأزرق، يعني هل ستستطيع المقاولات بعض الشركات امتصاص هذه الزيادة، أم في الأخير سينتقل في النهاية يعني هذه الزيادة وهذا التأثير إلى المستهلك إلى المواطن المغربي؟
1: كما قلت للأسف في نهاية المطاف المستهلك النهائي هو الذي سوف يؤدي فاتورة هذه الزيادات وهذا الاختلال، كما حدث في الأزمة التضخمية. يعني الشركات دائما كانت تحاول أن تتجنب الخسائر الكبرى وأن تتجنب تحمل الزوائد على مستوى التكلفة، وبالتالي تنقل هذا الأمر إلى المستهلك النهائي الذي يؤدي تكلفة التضخم وتكلفة اختلال هذا التوازن النقدي. أعتقد اليوم خاصة والقطاع المعني بهذا الأمر وقطاع المحروقات وقطاع كذلك السيارات وكذلك مجموعة من المدخلات الصناعية التي تدخل في صناعات منتجات تستهلك في الداخل بشكل كبير، أعتقد بأن هذا الأمر إن استمر على الأقل لشهر أو شهرين أو 3 أشهر قد يتسبب في دورة تضخمية جديدة. كنا نأمل أن يتدخل بنك المغرب أو على الأقل أن يصرح بنك المغرب خلال الأيام القليلة الماضية بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الاختلال، وأن يقوم بصياغة خارطة طريق من أجل على الأقل تلطيف أثر هذه الأزمة على المواطن على المستهلك، إلا أن هذا الأمر لم يحدث إلى حدود الساعة. أعتقد بأن البنك المغربي هو لازال يتعاطى مع هذه الأزمة على أساس أنها أزمة ظرفية وعابرة، ولكن إذا استمر الأمر كما هو عليه فأعتقد بأن البنك المغربي سيكون مضطرا للتدخل والتدخل بشكل يعني عاجل من أجل إعادة
0: ما هي
1: التوازن.
0: حدود هذا التدخل لدور بنك المغرب؟ يعني ما هي الأدوات المتاحة أمامه للتعامل مع هذه التقلبات وسوق سعر الصرف؟
1: أعتقد أن نفس الآليات التي سبق واعتمدها بنك المغرب على مستوى مكافحة مواجهة التضخم، لأن مسألة التضخم في المغرب كما رأينا كيف

0: يعني الوطأة على المواطن المغربي أخيرا؟
1: كما أشرت، الاقتصاد الرأسمالي، اقتصاد السوق، هو اقتصاد أزمات متتالية ومتوالية طيلة القرن الماضي. رأينا أزمة 1926، أزمة 1973، أزمة 2008، الجائحة، التضخم، الحروب وغيره، وكان دائما الاقتصاد دائما الاهتزاز.
0: ولكن
1: أزمة
0: فيما يتعلق، عفوا على المقاطعة، في
1: نعم
0: الجانب المتعلق بالجائحة، كشفت هذه الأزمة أن كان هناك، يعني على الأقل كان هناك احتواء للوضع، كان هناك يعني مرونة فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة. لماذا عندما أتت هذه الأزمات قلبت كل التوقعات؟
1: أزمة الجائحة كانت أزمة عامة. اليوم حين نتحدث عن اختلال قيمة الدرهم أمام الأورو، هي تعتبر أزمة جزئية، والكل يعتقد أنها أزمة عابرة مرتبطة بارتفاع طلب معين، طلب خلال فترة معينة على الأورو مقابل الدرهم، والكل ينتظر أن يتم الخروج من هذا الحلقة المفرغة المرتبطة بهذا الخلل. ولكن كما قلت، تاريخ الرأسمالية هو تاريخ من الأزمات المتتالية التي لا تنتهي، وبالتالي لا يمكن أن نعول في يوم من الأيام أن تستقر الأمور وأن تكون الأمور جد مواتية لتطور الاقتصاد المغربي في ظل انعدام الأزمات. يجب أن نتعلم على أن نطور اقتصادنا في ظل الأزمات، وأن نعطي للاقتصاد المغربي كل الآليات والأدوات للصمود في وجه الأزمات. وكما أشرت قبل قليل، خلال الجائحة وخلال الأزمة التضخمية كان هناك عمل كبير على مستوى الدولة، على مستوى القطاع الخاص، على تجاوز هذه الأزمة من خلال مجموعة من الإجراءات التي ساعدت على الخروج

من الساعة 3:45 بعد الزوال. شرق أوسطيا، يعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يبقى رهن إجرائها في غياب الضغط والتهديدات، وذلك خلال كلمته خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن مهاجمة ناقلة غاز اليوم أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز في مسار غير قانوني كما وصفه، بينما تعرضت سفينة قبالة سواحل الإمارات العربية لهجوم بمقذوف مجهول بحسب ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، ما تسبب باندلاع حريق تم إخماده. أعربت الأمم المتحدة اليوم باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والناطقة باسمها شابية مانتو عن قلقها إزاء أعمال العنف التي تشهدها الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وما تخللها من توقيف آلاف من المحتجين وإصابة العديد منهم بجراح. قتلت 26 امرأة وأربعة أطفال بضربة بطائرة مسيرة تابعة لقوة الدعم السريع في جنوب شرق السودان اليوم. الهجوم سجل في محافظة دلمحي شرق الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق قرب الحدود مع إثيوبيا، وفقا لما أفاد به المحافظ محجوب الشيخ. وكان الضحايا يعملون في تصفية الدهب في مكان غير بعيد من مخيم أبا شيندي. وفي الجوار، التوتر في شمال إثيوبيا في إقليم توغراي يهدد بالتحول لتوتر عابر لحدود أو للحدود مع تصاعد حدة التوتر مع الجارة إريتريا الأخيرة. ردت على الاتهامات الإثيوبية لها بشن عدوان على أراضيها اليوم، قائلة أن أديس أبابا تشن حربا عدوانية غير مبررة ضدها. هذا الموقف جاء في منشور لوزير الإعلام الإريتريا ماني جيمبري ميسكيل على منصة إكس تعقيب

0: الزواجات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم.
3: تطبق الشروط والأحكام.
4: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
5: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
4: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حياة أونلاين، البرنامج اللي كنحاولوا نواصلوا فيه الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم بغيت نبدأ معكم بواحد المفارقة اللي كنعيشوها يومياً. راه نفس التكنولوجيا اللي كتعاوننا نكتشفوا منتوجات جديدة ونلقاو بها عروض مناسبة ونختصر بها الوقت والجهد، هي نفسها اللي كتطرح علينا سؤال مهم حول حرية الاختيار ديالنا. في المغرب ولا العالم الرقمي جزء أساسي من الحياة اليومية بحسب تقرير ديجيتال 2026 الصادر عن داتا ريبورتل. كان عند المغرب في أكتوبر 2025 حوالي 35 مليون

وفين كيسالي التسويق الذكي وكيبدا التاثير غير المسؤول على المستهلك. هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشوه في الجزء الثاني من حياه اونلاين. لكن طبعا كاين رادار اونلاين اللي غادي نتوقفوا عنده معاه عند اهم الاخبار الرقميه واللي ما غاديش نكتفيو غير باش نوقع، وانما غادي نسولو علاش كي همنا.

جزء من مشروع أوسع اللي سميته نيكساس اي اي فاكتوري، اللي سبق للحكومة المغربية أن أعلنت عنه في أبريل الماضي خلال معرض جايتكس أفريكا بمراكش. وبحسب بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي، المشروع كيتضمن مركزا للحوسبة عالية الأداء ومركزا للتميز ونقل كفاءات وقطب للابتكار. أما الاستثمار الأولي المعلن للمشروع فغادي يبلغ حوالي 12 مليار درهم موزعة على مرحلتين، 5 ديال مليارات درهم المرحلة الأولى بالنواصر، و7 ديال مليارات درهم لمرحلة التوسع، مع هدف

0: إلا أعطينا مساعد ذكي إمكانية الوصول إلى البريد والوثائق والبيانات المهنية، خاصنا نعرفوا بالضبط شنو مسموح ليه يدير وشنو خاصه يرجع فيه للمستخدم قبل ما يتصرف. بالنسبة للمقاولات المغربية وحتى الفرق الصغيرة اللي ما عندهاش موارد بشرية كبيرة، هذا النوع من الأدوات يقدر يفتح فعلا إمكانيات جديدة لتنظيم العمل ديالها، ولكن خاصنا نفرقوا ما بين ما تعلن عنه الشركة من القدرات وما بين النتائج الفعلية اللي غادي يحققها المستخدمون في الممارسة. وطبعا السؤال هو واش غادي نبقاو كنستعملوا الذكاء الاصطناعي باش يعاوننا نخدمه، ولا غادي نوصلوا لمرحلة نولي وكنتقاسموا معاه المهام وحنا كنراقبوا النتائج.
1: رادار اونلاين.
0: إذا كنتي كتدخل فيسبوك أو إنستغرام باش تشوف شنو الجديد عند الأصدقاء ديالك والناس اللي كتتبعهم، ممكن تكون لاحظتي أن الفيديوهات ولات كتحتل مساحة أكبر من قبل. والتطور الجديد هو أنه ميتا كتختبر واجهات كتجعل الفيديو العمودي القصير أكثر حضورا مع تجربة قريبة من الطريقة اللي كيعتمدها تيك توك. في بعض الاختبارات فيسبوك كتفتح مباشرة على فيديوهات بملء الشاشة، بينما إنستغرام كيجرب تغيير تطبق على جميع المستخدمين، ولكنها كتبين أنه الاتجاه اللي كتحاول تجربه الشركة. لكن علاش المنصات غادة في هذا الاتجاه؟ لأن الفيديو القصير ولا من أهم وسائل جذب الانتباه، والمنصات هنا كتنافس على الوقت اللي كيقضيه المستخدم داخل التطبيق، يعني على وقتك ووقتي. لكن بالنسبة لصناع المحتوى، هذا التحول عنده أهمية خاصة. إلا ولا الفيديو هو العنصر الرئيسي في تجربة الاستخدام، فطريقة الوصول إلى الجمهور تقدر تبدل، وحتى نوع المحتوى اللي كينجح ويطلع ترند يقدر يتغير. بالنسبة للمبدعين المغاربة، هذا الشيء كطرح واحد السؤال اللي هو عملي جدا، واش خاصهم يركزوا أكثر على الفيديو القصير؟ وكيفاش يوازنوا بين متابعة ترندات والحفاظ على أسلوبهم الخاص؟ وفي المقابل المستخدم العادي أو المتصفح كيفاش يقدر يلقى راسه كيشاهد فيديو ورا فيديو، حتى إلا كان دخل التطبيق أصلا غير باش يشوف منشور واحد.
1: رادار أونلاين.
0: من الفيديوهات اللي كتظهر لينا على الشاشة إلى العناوين اللي كنكتبوها باش نوصلوا للمواقع على الانترنت، الهيئة الدولية المكلفة بتنسيق أسماء نطاقات الانترنت آيكان كشفت هذا الأسبوع عن الطلبات المقدمة في الجولة الجديدة للإضافة أو لإضافة امتدادات جديدة لعناوين المواقع، والرقم هو 1615 طلب لأسماء نطاقات جديدة، من بينها 333 طلب لأسماء مرتبطة بعلامات تجارية، و16 طلب لأسماء مرتبطة بمجتمعات، و15 طلب لأسماء جغرافية وفق البيانات الأولية اللي نشرتها الهيئة. ومن بين الأسماء اللي ظهرت في الطلبات امتدادات مرتبطة بالعالم أو بعالم الذكاء الاصطناعي بحال دوت ايجنت ودوت اي جي اي ودوت اي اس اي ودوت انتليجنس، ولكن خاصنا نوضحوا باللي انه هاد الطلبات مقدمة ماشي أسماء تمت موافقة عليها جميعا، وأنها فعلا أصبحت متاحة للاستعمال. المرحلة الحالية هو الكشف عن الطلبات، وما زالت هناك مراحل التقييم والمعالجة، معالجة التعرضات قبل اتخاذ القرار النهائي. علاش هذا الخبر يستحق الاهتمام؟ لأن عنوان الموقع هو فعلا تقني، لكن هو كذلك جزء من هوية الشركة أو المشروع على الانترنت. ومع توسع الذكاء الاصطناعي، الشركات كتبحث حتى هي على أسماء رقمية كتعكس خدماتها الجديدة وكتساعد المستخدمين على التعرف عليها. ولكن هذا التغيير ما كيعنيش أن دوت كوم غادي يختفي، ولا أن الامتدادات الجديدة غادي تصبح متاحة للجميع مباشرة. شفنا اليوم أربعة ديال الأخبار، ولكن كيجمعهم تحول واحد، هو أنه الانترنت ما كيتغيرش غير في التطبيقات اللي كنستعملوا، بل حتى في البنية اللي كنشتغلوا والطريقة اللي كنخدموا بها داخل الانترنت والمحتوى اللي كنشوفوه وحتى العناوين اللي كتوصلنا

0: الميديا طنجة 95.3 الناظور 99.9
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
1: كن واعياً أودعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. واش عمرك ولا غيكون بالأكيد وقع لك شي مرة أنك شريتي الحاجة ومن بعد سألتي مع راسك واش هاد الحاجة أنا محتاج لها، واش أنا اللي بغيت نشريها، ولا غير بقوة ما كتطلع لي كتسكرولي كتطلع لك أشاك فوا ولا فيديو ديال شي منتوج، تلقيتي راسك كتقول مع راسك أنني ضروري خصني هاد الحاجة نشريها وإلا غنكون شي حاجة ناقصة عندي. هذا هو الموضوع اليوم ديال الخوارزميات. شفناها في الأسبوع اللي داز أو في حلقة سابقة هضرنا على كيفاش كتخدم الخوارزميات وكتأثر في المحتوى اللي احنا كنشوفوه وكنستهلكوه على الشاشة وعلى منصات التواصل الاجتماعي. اليوم بغينا نمشي خطوة أبعد من بعد ما فهمنا كيفاش كتأثر فينا الخوارزميات، واش فعلا قدروا نحتفظوا بحرية الاختيار ديالنا داخل العالم الرقمي اللي كيتنافس فيه الجميع على اش؟ على شد الانتباه ديالنا. وهذا موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه مع ضيفي الكريم الاستاذ مروان الرادي اللي هو دكتور باحث في التسويق الرقمي. مرحبا بك معي مروان.
3: شكرا استاذه حنان على الاستضافه في هذه الحلقه المتممه للحلقه الماضيه.
1: متممه مهمه جدا،
3: مهمه جدا ان شاء الله،
1: لانه واش حنا اسياد قراراتنا على منصات التواصل الاجتماعي. نعم. سورتو فيما يرتبط بالاستهلاك وبالشراء. حنا غناخذوا الموضوع من شقين. نعم. الموضوع الشق الاول اللي هو كيهمنا حنا كمستهلكين مستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي ومستهلكين اللي كنقتنيوا اشياء من العالم الرقمي وسورتو من منصات التواصل الاجتماعي، والشق الاخر اصحاب المشاريع.
3: نعم.
1: نبداو بالاستهلاك
3: هو الاول. نعم.
1: قبل واش حنا اسياد

0: قلتي فيعني ديك السكرولين يعني اللي كنسميوها سكرولين في لي ريزو سوسيو خلى الواحد انه يبقى يعني مرتاح داخل في واحد منطقه الراحه كما كنقولوا، فاي حاجه كتعطاها قبلته كتجي سهله ومرتاح، فكيلقى راسو القرار اللي كان يقدر ياخده باختيار كما كان شحال هذه قبل التطور، رجع دابا ضروري في حالة كيتفرض عليه القرار يعني ياخذ القرار بطريقه يعني نسبيه كما كنقولوا، فكيلقى راسو يعني شرى المنتجات ولا كونسوما واحد المده طويله من واحد المحتوى مثلا ولا ساعات طويله في مواقع التواصل الاجتماعي، فكذا كنقول انا مابقاش ديك القرار يعني ديال الانسان شخصي ولا هو سيد القرار ديالو.
1: ملي كنقولوا التفرض باش ما يفهموش الناس غلط، ما كيجي حد يفرض عليك غير هو كيفرضوا عليك جونتيمون
0: كما قلت بطريقه نسبيه.
1: اكزاكتومون. وانت فرحان غنجيب هذه المساله هذه لاحقا، لكن من منظور التسويق الرقمي فين كينتهي تأثير الإعلان والتوصيات الرقميه، وفين كيبدا التاثير على القرار ديال الشراء عند المستهلك؟
0: دابا فاش كيكون واحد الاعلان يعني بعدا خصنا نعرفوا ان الاعلان الرقمي حاليا انه يعني طبعا هو ملونسي من عند شركات اللي هي متخصصه، يعني الناس اللي هما متخصصين في المجال يعني كيلونسيو داك الاعلان هذاك بطريقه يعني احترافيه، يعني وتار يعني الميطا اللي كنلونسيو منها دابا الاعلانات رجعت متطوره.

0: بتكرر يعني ما كتلعش فقط مره واحده، مره ثانيه، مره ثالثه، الاخيره، فكتلقى المستهلك اقتنع وبغى ياخذ داك المنتج بلا ما غادي يحس.
1: ولكن هنايا كيفاش انا كمستهلك نقدر نميز ما بين الحاجه اللي انا محتاج لها،
0: نعم،
1: وما بين الحاجه اللي ربما بعد حنا نقولوا انك عندك واحد البوزوان اللي هو خفي اللي تكري او هذاك اللي تكري هو اللي خطير،
0: نعم،
1: هذاك الخفي اللي ظهر نقدروا انه نفكروك بشي حاجه،
0: نعم،
1: كنتي محتاجها وما عقلتش عليها تفكرتي بها، مي هذاك الحاجه اللي هي داك الساعه تكريات او لا تنشات واللي،
0: نعم،
1: انت في الغالب من بعد ملي كتشري داك المنتوج ما كيكونش فعلا انا محتاجه.
0: طبعا كاين اللي كيشري حاجه ويخليها غير منزله عمره ما كان محتاجها، فهذا خصو يكون واحد الوعي قبل يعني. فاحنا ما نستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي رجع عندنا واحد الطريقه ديال الاستعمال احسن، فيعني رجع عندنا مثلا ندخل لي ريزو سوسيو نختار الهدف ديالي، علاش دخلت؟ واش فقط للاستمتاع ولا دخل باش ناخذ ولا نشري؟ يعني خصني نكون متحكم شويه في القرارات ديالي اكثر، وفي نفس الوقت نحاول نادابتي داك لي ريزو سوسيو ولا داك يعني نهضروا مثال واحد باش الناس يفهموا. انستغرام مثلا رجع انستغرام ديالي كامل على داكشي اللي كنهتم به، مثلا الصفحات اللي كنتابع، ولا مثلا اذا طلع لي شي محتوى انا ما اهتمش به ديريكتومون ندوز نعمل داك نص انتريستد كتسمى غير مهتم، كاينه حاليا رجعت
1: يعني داك ثلاثه ديال النقيطات نشرح للناس باش يفهموا.
0: نعم.
1: يعني بعد ما تقول فين هادشي ما كيبانليش ما كيطلعليش.
0: نعم لا مزيانه. دابا في الريل مثلا فاش كتكون كتسكرو لي في الريل حيت هذه الاغلبيه اللي كيكونسوميوها الناس، كتكليكي في داك ثلاثه ديال النقاط اللي كاينه الفوق وكتسمى انا غير مهتم بهذا الكونتينيو هذا راه كاينه، ففاش كتكثر
1: تيدخل معاك علاش؟
0: نعم
1: بغيتي
0: نعمل اي حاجه
1: علاش غير مهتم
0: اختصار
1: باش يعكزك؟
0: طبعا طبعا غادي يساعد لك البروسيس، ولكن انت غتخسر علاش انا غير مهتم بهذا المحتوى هذا. شحال ما كثرتي داك غاده من الاهتمام ديالك شحال ما انت كترجع انستغرام ديالك فيه غير الاهتمامات ديالك اكثر. حاليا تكريات ايضا كما قلنا واحد الطريقه ديال كيفاش نحسن يعني لي زالغوريثم ديالي الشخصيين ديال انستغرام، يعني كنخلي لي زالغوريثم كنخلي غير المجالات اللي كنهتم بها. مثلا انا مهتم بالتسويق، مهتم برياده الاعمال، مهتم بمجالات معينه، مثلا كنختار غير ديك المجالات، فالكونتوني اللي كيطلع لي كيكون غير ديالك المجال. زائد انستغرام مقسمه
1: فين كتمشي تختار هادشي ديال
0: حتى هي في نفس الموقع ديك ثلاثه ديال النقيطات فيها لا هي كاين واحد الموقع اخر ماشي ثلاثه النقيطات غايبه الفوق
1: حيت ثلاثه النقيطات ديال الفيديوهات ديال
0: الفيديوهات. نعم
1: ولكن هادي في باغامتر
0: لي باغامتر ديال
1: في باغامتر
0: ديال انستغرام وكتطلع لك حتى مع لي ريل حتى مع لي ريل كاين واحد الايكون الفوق ما عرفتش الايكون ديالها بالضبط كيفاش ولكن غتبان الفوق.
1: المهم انه الناس قلبوا راه كاين كيفاش يدير
0: كاين الفوق على اضوات غادي تختار غتختار لي زالغوريثم ديالك تادبطيهم على حسب شنو باش مهتم هكذا غير رجع عندك اكثر لو كونتينيو اكثر. ونفهم واحد الحاجه ايضا في لي ريل رجعت دابا مقسمه في انستغرام على الريل جينيرال واللي غير لي ريل يعني ديال الاصدقاء ديالك شنو كيتابعوا اي تلقاها على لي منتهي يعني مقسمه على جوج كتختار اكوش الحاجات اللي هما جينيرال اللي غيطلعوا لك المحتوى العادي الاهتمامات ديالك انت هنا وكاين المحتوى اللي كيطلع للاصدقاء ديالك. فكاين الناس اللي كيدخلوا عندك الاصدقاء ديالو كيلقى راسو دخل في واحد المجالات الاهتمامات الاصدقاء ديالو كيعجبو الى خير وين صار
1: بعد مرات اما كيعجبو في واحد اللحظه ابري كيولي كيقول كيتسقهم كيولي يقول انا
0: نعم.
1: بزاف هادشي كيطلع لي ما عندي ما ندير به
0: exactly.
1: يعني هذه النقطه اللي هي مهمه اللي ربما بزاف كتسمع بانه الخوارزميات هي اللي كتمشينا فان انت ممكن انك تلعب
0: نعم.
1: او انك ماشي تلعب انك تروض الخوارزميات وانك لصالح ديالك وانك تخلي الكونتوني اللي انت كتشوفه او كتسكروليه على منصات التواصل الاجتماعي هادكشي اللي بغيتي انت.
0: طبعا لان احنا فاش قلنا في الاول داك التحكم في القرارات بشكل نسبي يعني هما كيتحكموا بطريقه كما قلتي لينا ولكن احنا راه عندنا الاختيار. يعني احنا اذا قدرنا دابا ناخذ القرار واننا نخليو هاد المواقع حيت كما قلنا اونتولي كازا ما في كل الحالات ان هاد لي زالغوريثم راه فيهم الايجابي يعني كتسهل عليا الاختيار كتسهل عليا التخصيص ديال الامور اللي انا كنفتش عليها ولكن ملي كيكون بكثره وبعشوائيه غير رجع داكشي يتحكم فيا اكثر نقدر ندخل كاع للادمان اذا كنت بقى كنكونسومي نفس المحتوى
1: كنكونسومي المحتوى حاجه وانك توصل الادمان ديال الشراء راه خاصك تستجيب هذه النقطه المهمه.
0: نعم يعني
1: لانه بعض المرات باش ما نقولوش حنا دائما الخوارزميات كتلعب بينا
0: نعم.
1: فعلا بعض المرات كيظهر لك منتوج اللي انت كنت كتكون محتاجه كتقول تيان هو هذا

0: لان هما كيتسموا
1: فريمون
0: داك لي كوكي، يكونوا الناس كيطلعوا لهم بزاف لي سيت ويب، هاد لي
1: صح
0: كوكي ولا كوكيز باللونجلي، يعني هما داك لي زوتي دو سويفي، يعني بزاف ديال الحاجات اللي كيكونوا كاينين في ان سيت ويب ولا فواحد لابليكاسيون اللي كيتبعوا النافيغاسيون ديالنا حنا في لي ريزو سوسيو في لي زابليكاسيون الى اخره. فاي خطوه اي بوطون كليكيت فيه راه هو متبوع وكيتسجل على شكل بيانات اللي كتبقى مخزنه اللي كتخلي داك لي زابليكاسيون يعرفوا يعني كيفاش يادابتيو كل سيرفيس وكل حاجه على داكشي اللي تينا باغي،
1: كيعرفوا داكشي اللي عندك في الهاتف ديالك راهم الخطوات ديالك راهم عندهم وداكشي اللي في الهاتف ديالك، وهادشي كيقلل حتى المساله ديال انك تقدر تخترق او تهز شي فيروس من شي مكان اللي انت دخلت له ولو غير مره. واخا واحد السؤال اللي دائما كان كيدور لي في بالي هو انه ملي الخوارزميات اللي كيتبعوا وانطلاقا من التصفح ديالك او لا شنو شفتي او لا الفيديوهات اللي انت كتشوفهم كيعرفوا التوجه ديالك للميولات ديالك الاستهلاكيه، واش الفيديو خصني ضروري ندخل ليه وشحال المده ولا غير انك تسكروليه؟
0: نعم هذه نقطه مهمه اللي ذكرتي، لان بزاف الناس باقي ما كيفرقوش بيناتهم، نعطيهم حنا بالتفصيل. دابا هذاك هذا لي فيديو ولا اي حاجه عملتيها في هذا الفيديو هذا كما هو كتسجل بعدا، اولا فاش كتطلع يعني داك الفيديو كيطلع لك اول مره باقي ما دخلتي باقي حتى حاجه، واخا تسكروليه بزربه كتحسب ريتش، يعني كتحسب انك يعني النومغ دو بورتي، يعني كتسمى ان الناس استهدفك وانت كتحسب رقم واحد، شخص اخر جوج ثلاثه الى اخره. فاش كتكليكي في ديك لا فيديو كدوز واحد 3 سكوند كتحسب فيو انك شفت في لا فيديو، وهادشي هذا كامل بيانات كامله كتستعملها عند يعني الناس اللي مسوقين ولا الناس اللي غادي تلقين داك الاعلان، اذا كان اعلان كان بوبليكاسيون عاديه كتخزن داك البيانات كتخزن في لو كونط ديال داك لا بيرسون باش كتعاود تادابتي الكونتوني ابخي الفيو. اذا رياجيتي عملتي لايك كومونتير شير الى اخره كتحسب انتيراكسيون كتكون اعمق واكثر،
1: كتكون زعما انتيري اكثر
0: انتيريسي اكثر. وداك لي داك لي انتيراكسيون فيهم انواع، كاين لايك اقل شويه، كومونتير انك مهتم اكثر، اذا بارطاجيتيها مع الصديق ديالك الاهتمام كيكون اكثر، وكاين اكثر وحده اهتماما هي انك تعمل سيف فاش كتسجل داك الفيديو عندك كتسمى انك اهتميتي بزاف فكيبدا يطلع لك الكونتينيو اكثر واكثر. شنو اخر يعني كاين لامبريسيون، كاين ما كنعرفش الفرق بين داك الريتش اللي قلنا ولي زامبريسيون. الريتش هي كتحسب رقم واحد، لي زامبريسيون ما فاش كتعاود طلع لك داك لا فيديو مره اخرى مره اخرى، وهذا كيكون سولون لوبجيكتيف ديال الناس اللي لونسوا داك الفيديو، حيت كاين اللي كيلونسي الاتس مثلا بطريقه ديال انني اصلا بغيت الفيديو يبقى يطلع بزاف بزاف، تشوف يكون الناس كيردوا البال انا بعمرت شي محل جديد فتح شي مارك جديده يعني شي شركه جديده فتحت، كتلقى دابا وساعه طلع لك داك لا فيديو ديال كتكون هي اصلا خاطر داك لوبجيكتيف ديال الناس قد طلع لك دابا وساعه
1: بوغ الشهره، وكتطلع لك في تيك توك طلع لك في انستغرام وطلع لك في فيسبوك وطلع لك كنتي كتلعب شي لعبه ما بين سميتو كيطلع لك بيبيسيتي ديالها فكتكون هي
0: هي عامله داك لوبجيكتيف ديال نوتوريتي ديال انها خاصها تطلع دابا وساعه باش تلصق لك في البال ديالك، واحد النهار تاخذ لا ديسيزيون وكاملين بينا ضروري ما واحد النهار كتقول راه غير نجرب،
1: هذا هو اللي كيخليك انك تاخذ داك لا ديسيزيون اللي هي كتكون
0: ما كاينش احتياج نهائي
1: ما كانش عندك. وهذه هي النقطه اللي غادي نمشيو لها ديال كيفاش نوظفوا هذه المساله بالنسبه لاصحاب المشاريع الصغرى. يعني دابا رجع النقطه مهمه انه سواء ما بقاش راس المال ديال المشروع هو اللي كيحدد واش انه كيتشاف بزاف ولا لا، بقدر ما انه واش كتعرف لي زوتي اللي هما ديال ديال التسويق الرقمي.
0: نعم دابا اصلا في التسويق بصفه عامه كاين واحد السؤال فلسفي كيقول واش التسويق هو فن ولا علم. طبيعه الحال هما بجوج، يعني هو علم لان فيه واحد الاستراتيجي والحسابات لي زاناليزي الى اخره، هو فن لان في هذاك لاطوج ديال الكرياتيفيتي. فواحد الوقت كنت تقدر اذا كان عندك العلم تنجح في التسويق، دابا خص يكون عندك واحد شويه ديال الفن وداك الكرياتيفيتي باش تكون ديفيرون زعما مختلف على لي كونكورون ديالك. فهاد الشيء اللي رجع كيعمل الفرق دابا، كيفاش انني لونسي واحد الحمله اعلانيه ونكون فيها واحد لاطوج ابداعيه اللي غتخلي الانتباه ديال الناس يتشد مثلا في لي ريزو سوسيو كما قلنا انه رجع كيتسمى اقتصاد الانتباه، كيفاش اننا نقدروا ناتيغي ولا طونسون ديال الواحد. نعم
1: وهذه نقطه مهمه، لان شحال هذه كنسمع بانه منتوج او شركه تنافس شركه اخرى، منتوج ينافس منتوج اخر.
0: نعم.
1: الان هما كينافسوا الانتباه ديالنا
0: بطبيعه الحال، شحال هذه كنا غير بمبيعات، الا كنت كنبيع اكثر منك راه احسن منك، دابا الا كان عندي الابداع احسن منك غادي نكون احسن واحسن.

0: الناس هادو بالضبط. وفي نفس الوقت كتلقى يعني بزاف الناس كيقول لك انا هذا الفيديو هذا تشهر بزاف ولكن انا ما وصلليش. نعم
1: هذه نقطه مهمه، ما وصلنيش او لا ما باعتش،
0: ما باعش لا
1: او لا ما طلبني حد نقدم لك الخدمه.
0: نعم.
1: لانه بزاف ديال اصحاب المشاريع كيقيسوا النجاح بعدد المشاهدات واللايكات والبارتاج، ولكن واش الارقام كتعني بالضروره انه المنتوج
0: ناجح؟
1: ناجح
0: نعم طبعا الحل لا، لان هذا الفيديو هذا هو رائج بالنسبه لي لك، يعني هو منتج راه كيتينا زعما بلي زي موصون ديالك كتقول انه يمكن غادي ينجح، ولكن لا ما وصلش للناس اللي مهتمين، لان اذا وصل لي انا راه كيعني انه وصل غير واحد زعما واحد العينه بسيطه ديال الناس اللي كيهتموا في حالي وفي حالهم. يعني الفيديو ديالك وصل غير لنا حنايا اللي حنا كنهتموا بداك الحاجه،

0: على الوعي الوعي ديال المستخدمين، فهناك ايضا من الجهه الاخرى الوعي ديال الناس اللي هما كيتعاملوا في التسويق، الناس ديال مشاهير السوشيال ميديا. هذا الوعي الرقمي خصو يكون مشترك.
1: نعم خصك خص المستهلكين كما قلنا في الاول انهم يعاو بهذا المخاطر ديال هادشي هذا، ويعا انه شحال من واحد شرا دي زارتيكل ولا شرا دي برودوي وما صدقوش مزيان ولا كانوا فيهم مشاكل، خصوصا داك لي برودوي كوزميتيك ولا شي حاجات اللي فيهم مواد ليا طبيعيه الى اخره. وفي نفس الوقت هاد المؤثرين خصهم يعرفوا باللي انه التسويق ماشي بهذا الطريقه هذه، خصو يكون التسويق بلي نورم ديالو كما
0: هي. ولا بغيتي الاستمراريه، حنا عندنا واحد مثل جميل جدا، مثل شهير مغربي كيقول شمتك كيقول له عرفتك. شكرا لك مروان الرادي، دكتور باحث في التسويق الرقمي، شكرا انك كنت معي اليوم.
1: شكرا صراحه، انا بارك الله فيك.
0: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.
2: بارب عرب بارب عرب chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
3: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من المغرب حيث حل في هذه الأثناء العاهل المغربي الملك محمد السادس بالبرلمان، حيث سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة. في شأن المغربي، قدم صباح اليوم الوزير الأول موريتانيا المختار ولد الجاي قدم استقالته حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة الجمهورية الموريتانية. وفي بيان مقتضب أوضحت أن تقديم استقالة الحكومة جرى خلال استقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الوزير الأول بالقصر الرئاسي. في سياق آخر مرتبط بتطورات الأحداث في الشرق الأوسط، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يبقى رهن إجرائها في غياب الضغط والتهديدات، وذلك خلال كلمة له أمام قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان. وميدانيا، الحرس الثوري الإيراني قال أنه هاجم ناقلة غاز أثناء محاولته عبور مضيق هرمز في مسار غير قانوني حسب توصيفه، بينما تعرضت سفينة قبلة سواحل الإمارات العربية المتحدة لهجوم بمقذوف مجهول بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، ما تسبب باندلاع حريق تم إخماده. في نشرة إنذارية من مستوى تحذير برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية بالمغرب بما بين 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، وذلك من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال. وفي سياق آخر، في شأن قاري، قتلت 26 امرأة و4 أطفال بضربة بطائرة مسيرة تابعة لقوة الدعم السريع في جنوب شرق السودان اليوم. الهجوم سجل في محافظة ولد الماحي شرق الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق قرب الحدود مع إثيوبيا، وفقا لما أفاد به المحافظ محجوب الشيخ. وكان الضحايا يعملون في تصفية الدهن في مكان غير بعيد من مخيم أبا شندي. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم تظاهرة 10,000 قدرت أعدادهم حسب الشرطة بحوالي 30,000 احتجاجا على التقشف بدعوة من أكبر نقابتين في البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي خضم تحركات لطلاب المدارس الثانوية. وتخللت مسيرة الاحتجاج أعمال عنف وتخريب، وأوقفت الشرطة نحو 20 مشتبها بهم معظمهم قاصرون بحسب حصيلة أولية. منحت جائزة نوبل للسلام اليوم للقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي 85 عاما، رئيسة لجنة تحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والتي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. القرار رددت به إسرائيل معتبرة أن ذلك يضفي الشرعية على الكراهية وتحيز المناهضين لإسرائيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم الجائزة بشيطنة اليهود، بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر منح نوبل للقاضية إهانة للجائزة، وعلى العكس اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن منح جائزة نوبل للسلام القاضية هو دليل على أهمية حقوق الإنسان وقيمتها في العالم. ساعات بعد ذلك الولايات المتحدة أعلنت عن عقوبات

0: على المحكمة الجنائية الدولية متعهدة بشل نشاطها عقوبات نددت بها المحكمة الجنائية الدولية معتبرة أنها اعتداء على سيادة القانون، بينما عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه مؤكدا أنه مستعد لاتخاذ أي تدابير ضرورية لتمكين المحكمة من أداء عملها. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلي باقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم لحظات وتلتقون الزميل وصف في لطخ ماتش. إلى اللقاء.
1: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة، فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم.
3: تطبق الشروط والأحكام.
4: Média 16h-17h, l'autre match.

وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه.

مواردة في الخطاب تحديات مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية التي لم تعد ملائمة وبقرارات قضائية تحول دون ترحيل بعض القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، بما يتيح للشبكات الإجرامية استغلال هذه الوضعية. وفي مواجهة التصريحات التي وصفها الخطاب الملكي بغير المسؤولة ومحاولة توظيف ملف الهجرة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية، أكد أن الشراكة مع المغرب تمثل اختيارا سياديا والتزاما إراديا، ولا يمكن أن تكون

0: ميدي أن حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميدي أن، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. نناقش اليوم مع ضيف الحصاد أبرز مضامين الخطاب الملكي خلال افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 للبرلمان المغربي. قصة اليوم عن إقليم تيغراي بإثيوبيا الخاصرة الرخوة التي تهدد أمن منطقة شرق إفريقيا كلها. ميدي أن روبورتاج يأتيكم اليوم من بيروت، حيث يبرز الرهان على قدرة لبنان على مواكبة التحولات الرقمية العالمية فيما تتسارع وتيرة الابتكار وتتسع آفاق التكنولوجيا. وفي نافذة وفي مجلة إيكولوجيا موجات حر بحرية غير مسبوقة اجتاحت البحار الأوروبية خلال صيف 2026، تحول مناخي بدأت ارتداداته تضرب عمق التوازن البيئي. بضع دقائق تفصلنا مستمعينا عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها ملاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيم وصفا في النواحي اللي في شمال الخط في قيق العيون، بحال حتى في جنوب الداخلة. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي اشتوات الخير في المناطق الجبلية ديال الأطلس المتوسط، الريف والأطلس الكبير، بحال حتى في ناحية في قيق وجنوب الداخلة. ويمكن يضربوا شي رعدات في الريف الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، وكذلك في السواحل ما بين طنجة والجديدة. الريح غادي يصوت الشرقي في جل النواحي، ما عدا في اللوكوس سايس والسهول الغربية، بحال حتى في الحوز والساقية الحمراء فاش غادي يصوت شمالي غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو غادي تبقى ما بين 50-75% في النواحي الساحلية، وقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 17-23 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 19-24 درجة في الريف، ما بين 19-26 درجة في الحوز، ما بين 21-24 درجة في تافيلالت، ما بين 21-25 درجة في ناحية عبدة، ما بين 21-28 درجة في ناحية سوس، ما بين 22-25 درجة في تادلة، 23-24 درجة

0: بعض التضييعات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي اختيار سياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
1: على الصعيد السوسيو-اقتصادي، دعا الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى في مختلف المجالات، مع التعجيل بتطوير قدرات المملكة المغربية في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين الموارد الأساسية. على صعيد آخر، شدد الملك محمد السادس على ضرورة وضع قضايا الشباب والهجرة في صدارة السياسات العمومية، بما يعزز ثقتهم في القدرة على الارتقاء الاجتماعي في وطنهم. نستمع لمقتطف من الخطاب.
0: في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخضرت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، أن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز الثقة في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل في ظل الحرية والكرامة والاستقرار.
2: العاهل المغربي الملك محمد السادس أفرز أيضاً أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو الوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، مع السهر على تحييد كل العقبات التي تعرقل تنزيل اللامركزية والتمركز الإداري. وفاء
1: الملك محمد السادس

0: ضد. نستمع لتعليق محمد جدري الخبير الاقتصادي من الدار البيضاء، حاوره الزميل يوسف النعماني.
1: العالم اليوم كيعرف واحد التحولات جيو استراتيجيه واقتصاديه اللي كبيره اللي ما يمكنش المغرب انه يبقى متفرج فيها او انه فقط يعني كيتسنى الاثار ديالها عليه كاقتصاد. يعني في كل هذه الظروف هذه خاص اليوم المغرب يكون عنده واحد السياده اقتصاديه حقيقيه. هذه السياده الاقتصاديه الحقيقيه لا يمكنها ان تحقق الا عن طريق تحقيق واحد المجموعه من العوامل اللي اكد عليها جلاله الملك. اول حاجه ما يمكنش نبقاو مرتهنين بسخاء السماء، وبالتالي خص يكون عندنا واحد الامن المائي ديالنا، وبالتالي جلاله الملك قال بان خصنا عندنا واحد الاستراتيجيه جديده فيما يتعلق بهذه الامور هذه. نفس الامر فيما يتعلق بالامن الطاقي ديالنا، وكذلك فيما يتعلق بواحد المجموعه ديال المخزونات الاستراتيجيه، لا من المواد المحروقات ولا من المواد الاساسيه او من المواد الاستهلاكيه. وبالتالي هذا خص يكون يعني واحد الاولويه ديال الاولويات للحكومه خلال السنوات القليله المقبله، الا نقول يعني في السنتين الاولتين ديال الحكومه. من بين هذا المنظور هذا هو القطاع الخاص ما خاصوش يبقى فقط معتمد على الطلبيات العمومية للاستثمار العمومي. نحن بحاجة إلى استقطاع خاص ليجبد الرأسمال ديالو يغامر في

0: ربما لدينا هنا ثلاث مداخل أساسية لهذا التعزيز. أولها توجيه الاستثمار نحو القطاعات المنتجة لفرص الشغل، خصوصا الصناعية، التكنولوجيا، الاقتصاد الرقمي. الآن مقاولة مستحدثة في الذكاء الاصطناعي، وقد أشار جلالة الملك إلى أهمية هذا القطاع. ثاني ركن وهو تحقيق تكامل أكبر بين السياسة الاقتصادية وبين السياسة الاجتماعية، إنه بطبيعة الحال هي كلها مؤشرات تنعكس على النمو، على جودة التعليم، على الصحة، على الخدمات العمومية. المدخل الثالث وهو المدخل الأهم يتعلق أساسا بالعدالة المجالية، تمكين الجهات من مقومات التنمية، توزيع الاستثمارات وفق الحاجات والإمكانات المحلية. والأهم من كل ذلك أن هذا التوازن يحتاج اليوم إلى تقييم السياسات العمومية على أساس نتائجها الفعلية. ربما لا يكفي الآن فقط حجم الاعتمادات المالية وعدد المشاريع المعلنة، لأن المواطن، وهذا تحدي عند هذه الحكومة المقبلة، المواطن ينتظر أن يلمس أثر التنمية، فرص العمل، الخدمات التي يتلقاها، في القدرة على تحسين الوضع الاجتماعي. بالتالي الرهان الذي يطرحه الخطاب الملكي اليوم هو الانتقال من اقتصاد يحقق النمو إلى اقتصاد يجعل هذا النمو رافعا للارتقاء الاجتماعي.
1: علما أن في نهاية المطاف يعني غاية النمو الاقتصادي لأي بلد هو أن يستفيد من ثماره كل أبنائه، كل أبناء الوطن.
0: بكل تأكيد، ويجب أن يمنح مختلف جهات المملكة فرصا متكافئة للمساهمة في بناء المغرب الصاعد. وقد كان جلالة الملك في خطاب سابق أشار إلى مغرب بسرعتين. الآن جلالة الملك بهذا الخطاب أراد أن يعيد ضبط السرعة المجالية في المغرب، السرعة التنموية، وسرعة أن يحس المواطن بأثر هذه السياسة.
1: طيب أستاذ كريم، يعني العاهل المغربي دعا أيضا في خطابه أمام أعضاء البرلمان إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى التي تشمل الأمن المائي والطاقي والغذائي والذكاء الاصطناعي والاحتياطات الاستراتيجية، مع تحفيز القطاع الخاص ليكون فاعلا استراتيجيا في الاستثمار والتصدير لخلق فرص الشغل. لماذا هذه الدعوة علما أنها ليست المرة الأولى؟ وما هي حدود إشراك القطاع الخاص في مجالات تتعلق بالسيادة الاستراتيجية للوطن؟

0: هو اقتصاد وطني أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، أكثر ارتباطا بحاجات المجتمع، لكن مع الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة في حماية المصالح الحيوية.
1: طبعا، وأن يكون القطاع الخاص أكثر وطنية طبعا في كل الحالات. الخطاب الملكي
0: طبعا
1: السي
0: بطبيعة
1: العروسي أشار بصراحة إلى أن التأخير والاختلالات التي ما زالت تعرقل تنزيل اللامركزية واللا تمركز الإداري بما ينعكس سلبا على التنمية. بداية، إذا كان بالإمكان أن تشرح لنا بعجالة الفرق بين اللامركزية واللا تمركز الإداري، وهل هذا الواقع راجع إلى قصور في النصوص التنظيمية أم ربما إلى ما يمكن أن نسميها بين ظفرين مقاومة إدارية مركزية؟
0: أشكرك جزيلا أستاذي على هذا السؤال الدقيق والمهم، لأنه المستمع يجب أن يحيط علما بهذه المفاهيم، لأنه مفاهيم قانونية في التنظيم الإداري المغربي دقيقة جدا. إذن اللامركزية تقوم على توزيع الاختصاصات على جماعات ترابية منتخبة تتمتع بشخصية الاعتبارية بالاستقلال المالي والإداري.

0: القيود القانونية والأحكام القضائية الوطنية والأوروبية من جهة أخرى؟ وأتمنى أن يكون جوابك على قدر من الاختصار إذا تفضلت.
1: نعم أستاذي، بكل اختصار اليوم لربما الرسالة الأساسية في هذا المحور هي أن المغرب يدعو إلى الانتقال من نموذج التعاون لكي يركز درجة كبيرة على التدبير الأمني والحدودي لواحد النموذج أكثر شمول يربط تدبير الهجرة بالتنمية المشتركة والاستقرار الإقليمي والمصالح الاقتصادية المتبادلة. فالمغرب راكم واحد تجربة مهمة في تدبير هذا الملف، ملف الهجرة، ولا واحد شريك أساسي لأوروبا، والخطاب الملكي يشير إلى أن استمرار التعاون بالآليات نفسها لم يعد كافيا لمواجهة يعني هذه التحولات الراهنة. الآن التحدي ربما يتمثل في إيجاد واحد الصيغة لأكثر فعالية للتعاون، بطبيعة الحال يجب أن تضمن توزيعا متوازنا للمسؤوليات، تعزيز التعاون القضائي، تواجه شبكات التجارة بالبشر، تهريب المهاجرين، لكن مع مراعاة الأوضاع القانونية والإنسانية للأشخاص المسنين التي لطالما جلالة عفوا للأشخاص المعنيين التي لطالما جلالة الملك أكد على ضرورة تبني مقاربة إنسانية للهجرة. فيما يتعلق بالعلاقات المغربية الإسبانية اليوم يجب التأكيد على أن مسألة السيادة لا تعني الانغلاق أو التخلي عن التعاون، لأنه التعاون يجب أن يكون أكثر استدامة خصوصا بين دول الجوار، عندما يستند إلى وضوح الالتزامات، إلى احترام خصوصية كل دولة، إلى احترام مصالحها المشروعة. وهذا مهم بشكل خاص في ملف الهجرة، لأنه بطبيعة الحال يتداخل فيه البعد الأمني مع الأبعاد القانونية والإنسانية التنموية. وخصنا نميز دائما بين الاختلافات السياسية والإعلامية داخل إسبانيا وبين الإطار الاستراتيجي الذي ينظم العلاقات بين البلدين. إنه العلاقات الدولية ما عمرها كانت كتبنا على مواقف ظرفية ولا تصريحات عابرة ولا ربما تصريحات غير مسؤولة، لكن العلاقات الدولية خصوصا بين دول الجوار، خصوصا بين دولتين عريقتين كالمغرب وإسبانيا، يجب أن تبنى على المصالح المتبادلة وعلى استمرارية المؤسسات وعلى التزامات التي يتحملها كل طرف. إذن اليوم الخطاب الملكي كانت فيه دعوة إلى تقديم رؤية استراتيجية جديدة للشركاء تتيح يعني توسيع النقاش اليوم حول مستقبل هذا التعاون، التعاون اللي خاصه يكون يرتبط بالتنمية المشتركة، تنافسية اقتصادية، الاستقرار الإقليمي. وأختم الرهان هو الحفاظ على شراكة قوية مع إسبانيا ومع أوروبا، تطوير أدوات هذه الشراكة كما تفضل جلالة الملك حفظه الله، تحديد الآليات ديال هذه الشراكة. طبيعة الحال هذا كله سيجعل هذه الشراكة أكثر قدرة على مواجهة التحديات المشتركة وأكثر انسجاما مع المصالح الاستراتيجية الكبرى لهذه الدول.
0: طيب سي العروسي، يعني في أقل من دقيقتين إذا سمحت، العاهل المغربي أشار أيضا إلى التصريحات اللامسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية بإسبانيا، قائلا إن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي للمملكة، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. كيف يعيد هذا الموقف الملكي الواضح ترتيب العلاقة مع مختلف الأطياف السياسية الإسبانية ووضع منطق أساسه الندية والسيادة التامة في تدبير ملفات التعاون باختصار؟
1: هو قد كنت قد تطرقت إلى هذا في الجواب السابق، وأعتقد أن الخطاب الملكي وجه رسالة واضحة، العلاقات المغربية الإسبانية تقوم على شراكة استراتيجية.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: نواصل حصادنا مستمعينا إلى غاية الثامنة مساء، ونرحب بكل من التحق بنا اللحظة على أثير ميديا. لحظة نتوقف مستمعينا مع ركنكم اليومي القصة. لم يكن إقليم تيغراي مجرد جغرافيا عابرة في الخارطة الإثيوبية، بل كان دوما حاضنا للتاريخ ومحركا للأحداث. واليوم مع قرع طبول الحرب مجددا بين أديس أبابا والجبهة، جبهة تيغراي، يقرأ اسم الإقليم بوصفه خاصرة رخوة تهدد أمن المنطقة برمتها. فما قصة هذا الإقليم وكيف تشكلت هويته عبر الزمن؟ تفاصيل قصة إقليم تيغراي يحكيها لكم اليوم محفوظ السلك.
2: حديثا ارتبط اسمه بالحرب مع الجيش الفيدرالي لأديس أبابا، لكن موقعه ضارب القدم في التاريخ الإثيوبي سياسيا وعسكريا. إقليم تيغراي واحد من أبرز أقاليم إثيوبيا الاثني عشر، يقع في شمال البلاد ويمتاز بموقعه الحدودي مع إريتريا والسودان وبتضاريسه الجبلية والهضاب المرتفعة. تناهز مساحته 53 ألف كيلومتر مربع، وينتمي معظم سكانه الذين يمثلون نحو 6% من سكان إثيوبيا إلى قومية التيغراي. الجذور الحضارية للإقليم تعود إلى مملكة أكسوم التي نشأت في القرن الأول الميلادي وتحولت إلى قوة سياسية وتجارية بارزة. يضم إقليم تيغراي عددا من أبرز المواقع التاريخية المرتبطة بهذه المرحلة، بينها أكسوم وقرية النجاش المرتبطة بذكرى الهجرة الأولى للمسلمين إلى الحبشة، كما يوضح المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد.
3: إقليم تيغراي هو مقر مملكة أكسوم، وهو عاصمة مملكة الحبشة التي كان فيها أيضا الملك العادل النجاشي، وحديثا في العصر الحديث أيضا موقع معركة عدوى التي انتصرت فيها إثيوبيا على إيطاليا.
2: خلال أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، شهد إقليم تيغراي صراعا متواصلا مع السلطة المركزية. لاحقا تعرض لإجراءات اقتصادية مشددة وضرائب مرتفعة إلى جانب قيود على التعليم، كما واجه أزمات غذائية. في العام 75-900 ألف تأسست جبهة تحرير شعب تيغراي، وخاضت إلى جانب فصائل أخرى حربا طويلة قبل أن تشارك عام 91-900 ألف ضمن ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية في إسقاط نظام أديس أبابا، لتبدأ مرحلة جديدة من الحكم الفيدرالي القائم على أساس قومي. الباحث في الشؤون الإثيوبية جمال بشير أحمد:
4: أبرز الحروب التي خاضتها تيغراي تقريبا 27 سنة متزامنة مع الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، فحاربوا مع بعض حتى أسقطوا نظام شيوعي الأثيوبي، وجاءوا بعد ذلك وحكموا البلد بعد التقاسم.
2: في العقود التالية اكتسبت جبهة تحرير تيغراي نفوذا واسعا داخل مؤسسات الدولة، خصوصا في عهد رئيس الوزراء ميليس زيناوي الذي تولى رئاسة الحكومة من 91-900 ألف حتى وفاته عام 12 و2000. لكنها اتهمت رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد بتهميشها، وقد توسعت دائرة خلاف الطرفين حتى نشبت بينهما حرب عام 2020 وتجددت في 2026. الباحث في الشؤون الإفريقية سلطان البان يوضح:
5: تاريخيا حكمت جبهة تحرير تيغراي إثيوبيا نحو 27 عاما، ثم وجدت نفسها في عام 2018 خارج مركز القرار. هنا بدأ الخلاف يتشكل. في عام 2020 انفجر الصراع، ليأتي اتفاق بريتوريا عام 2022 ويضع حد لإطلاق النار، لكن الجديد الآن أن الصراع لم يعد ثنائيا.
2: يوصف إقليم تيغراي بأنه دولة داخل دولة إثيوبيا بفعل مكانته التاريخية واضطرابه الحديث. أنهكته كثيرا الحروب والصراعات لكن دون أن ينهار. يتطلع إلى حكم البلاد مجددا من خلال جبهة

0: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: قبل المرور لنشرة الإخبارية المفصلة، نتعرف اللحظة مستمعينا على أحوال الطقس في المغرب وشمال إفريقيا وكل المنطقة. نسأل توقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء غائمة جزئيا شمال خط جرادة الصويرة وبالساحل بين أكادير وطنطان، مع احتمال نزول أمطار بالريف والأطلس المتوسط والأطلس الكبير. في درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط والدار البيضاء ووجدة، مع أجواء غائمة واحتمال نزول زخات رعدية بالمدن الثلاثة. في طنجة 27 درجة مع أجواء مشمسة. الطقس المشمس يمتد لأكادير ب25 درجة. وفي مراكش أجواء غائمة في الغالب ب27 درجة.

0: 22 درجة، بالعيون 27 درجة أيضا مع طقس مشمس. في منطقة شمال إفريقيا من المتوقع تسجيل 30 درجة بالقاهرة مع أجواء غائمة، 26 بتونس العاصمة مع أجواء غائمة جزئيا، واحتمال نزول زخات رعدية، 32 درجة متوقعة بنواكشوط مع طقس عاصف. في عواصم الغرب الإفريقي يتوقع تسجيل 30 درجة بأبيدجان مع أجواء ممطرة، بباماكو أجواء غائمة ب 32 درجة مع احتمال نزول زخات رعدية. في باقي عواصم العالم، باريس تسجل 18 درجة مع نزول زخات مطرية، مدريد 23 درجة مع أجواء مشمسة، 37 درجة ببغداد. ونختم هذه الجولة من دمشق، حيث يتوقع تسجيل 30 درجة مع أجواء غالبا مشمسة. تمام 7 مساء، موعد نشرة الإخبارية المفصلة معك من جديد وفاء توزري. مرحبا بك مجددا وفاء.
1: مرحبا بك أمين وبالمستمعين الكرام. أهلا بكم إلى نشرة 7، إليكم أبرز عناوينها. في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، الملك محمد السادس يؤكد على أن المملكة المغربية شريك موثوق ومسؤول يحرص على تنفيذ التزاماته، ويبرز أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. في ظل تسارع التحولات الجيواقتصادية، الملك محمد السادس يدعو إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى مع وضع الشباب في صدارة الأولويات. وبغية النهوض بالتنمية المندمجة، الملك محمد السادس يدعو في خطابه إلى التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز مع الوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقاً بالأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد اليوم بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. الملك محمد السادس وجه خطاباً إلى أعضاء البرلمان، أكد فيه أن هذه الولاية تأتي في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات.
0: الملك محمد السادس أكد في خطابه وفاء على أن المملكة المغربية ترسخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك موثوق ومسؤول يحرص على تنفيذ

0: أكد أيضاً أمين أن المقاربة المغربية في تدبير ملف الهجرة غير النظامية فعالة وأبانت عن نتائج ملموسة، إلا أن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال بات متجاوزاً، وذلك ينطبق على الجارة إسبانيا. والتعاون في مجال الهجرة غير النظامية يواجه تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة كما جاء في الخطاب، فلنستمع لمقتطف منها.
1: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير طائرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية.

0: جسدي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
1: الملك محمد السادس أكد في خطابه على أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، مبرزاً أن التعاون في هذا المجال يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة التي تحول دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء. عن هذا الشق نستمع لتحليل محمد النشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، حاوره الزميل يوسف النعماني.
2: خطاب صاحب الجلالة أكد على أهمية الشراكة بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات، وأكد كذلك بأن الشراكة هي أمر سيادي وتتطلب التزامات متبادلة. وفيما يتعلق بالهجرة فهذه الشراكة تتطلب محاربتها، خصوصا وأن هناك تحديات كثيرة مرتبطة سواء ببعض المقتضيات القانونية التي يقصد بها صاحب الجلالة تلك التي تحول دون ترحيل الأطفال القاصرين، أو كذلك القرارات القضائية البعيدة عن الواقع، وهي تهم حسب صاحب الجلالة ما صدر عن المحكمة العليا الإسبانية التي أكدت على ضرورة عدم ترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا عبر البحر. وكذلك فمن أهم التطورات التي لابد من العمل على تجاوزها هي تلك المرتبطة بترحيل الأطفال القاصرين ومن يعتبر نفسه لاجئا دون أن تتوافر فيه الشروط، وكذلك محاربة الشبكات الإجرامية. لكن كل ذلك يجب أن يتم في إطار التنسيق والتوافق وفي إطار الشراكة وفي العمل على محاربة كل الأشكال التي تغذي الهجرة السرية، لا من هذا الطرف ولا من ذاك.
1: محمد النشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض من مراكش تحدث للزميل يوسف النعماني.
3: على الصعيد السوسيو-اقتصادي، وفاد الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى في مختلف المجالات، مع التعجيل بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين الموارد الأساسية.
1: الملك محمد السادس شدد كذلك أمين على ضرورة وضع قضايا الشباب والهجرة في صدارة السياسات العمومية، بما يعزز ثقتهم في القدرة على الارتقاء الاجتماعي في وطنهم. نستمع لمقتطف من الخطاب الملكي.
0: في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخضرت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز استقرار في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل في ظل الحرية

0: يقول محمد السادس أمين أكد كذلك على ضرورة تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات مع وضع آليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. نستمع لمقتطف من الخطاب الملكي.
1: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراق

0: يربط النواب بالمواطنين. من الرباط ينضم إلينا مراسلنا عادل الزبيري. عادل، مساء الخير ومرحبا بك.
1: مساء النور وفاء، ومرحبا بكل المستمعين الكرام في كل مكان.
0: عادل، هما
1: نعم، نواب البرلمان المغربي أعضاء مجلس النواب من كل الأحزاب اعتبروا أن خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس هو لحظة جديدة للتوجيه السياسي لخمس سنوات قادمة، وأيضا توجيه لأحزاب التحالف الحكومي الجاري تشكيله، وأيضا لأحزاب المعارضة. هذا الخطاب أيضا هو استراتيجي بحسب تصريحات نواب برلمانيين لإذاعة ميديا، معتبرين أن الخطاب أعاد من جديد إلى التداول مسألة العدالة المجالية الجغرافية من خلال اللا تمركز ولا مركزية، وأيضا توجيه للبرلمانيين إلى ضرورة الاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية في مواجهة جوار صعب، خصوصا أن العلاقات الآن مع إسبانيا تعيش على إيقاع ملف الهجرة غير النظامية. البرلمانيون اعتبروا أنهم سوف يتحملون المسؤولية سواء داخليا أو خارجيا. طبعا هذا البرلمان يعرف عودة قوية للنساء ووجوه جديدة من البرلمانيين الشباب الذين نجحوا في الحصول على ثقة المواطنين المغاربة. طبعا خطاب العاهل المغربي موجه للتحالف الحكومي المقبل، وأيضا للمعارضة وللبرلمان المغربي في ملفات داخلية وخارجية.

محدثة عن تطوير روسيا لسلاح بيولوجي، استبعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذبتها جملة وتفصيلا موسكو التي تحدثت عن انتشار معلومات مضللة. أما منظمة الصحة العالمية فطالبت روسيا بالشفافية في تواصلها حول الملف، ولعلها أصابت في مطلبها، لأن ما اشتكى منه الكرملين كان نتاج غموض.

0: حروباً ليست فقط هجينة بل حروباً مجهرية.
1: هذه تمام 27 دقيقة وهذا موعد مساء الرياضة. ويحضر معنا اليوم في مساء الرياضة وديع حتي. وديع مساء الخير.
2: مساء الخير أمين، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
1: إذن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وديع يتجه لإقرار تنظيم كأس إفريقيا للأمم كل سنتين بدل قراره السابق كل 4 سنوات.
2: بالفعل أمين، قرار جديد إذن مرتقب بالنسبة للكاف، حيث كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم عن إمكانية العودة إلى تنظيم كأس أمم إفريقيا كل سنتين بدل القرار السابق للجهاز المذكور باحتضان البطولة كل 4 سنوات. تراجع سريع جاء من خلال مشاركة موتسيبي في المؤتمر الاستراتيجي لكرة القدم الإفريقية المنعقد حاليا بالرأس الأخضر. نذكر أن الكاف كان قد أعلن في وقت سابق تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا كل 4 سنوات بدلا من كل عامين انطلاقا من عام 2028، ويبدو أن الكاف يتجه لإلغاء هذا القرار والعودة إلى نظام النسخة الكان كل عامين. يبدو بأن ضغوط أيضا الأمور المادية بالنسبة للكاف إلى جانب الصراع بين إنفانتينو وأيضا الاتحاد الأوروبي قد ينعكس على هذا القرار المرتقب. من جهة ثانية أكد سامسون أدامو الأمين العام المؤقت للكاف في اعتماد تقنية الفار ابتداء من دور المجموعات في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف انطلاقا من الموسم الكروي الحالي 2026-2027. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز نزهة المنافسات القارية والحد من الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر

0: كأس إفريقيا الأمم التي ستحتضنها المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و 21 أكتوبر الجاري. ويجري المنتخب المغربي هذه الأيام حصصا تدريبية مكثفة بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية. يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. وركز الناخب المغربي هشام دقيق خلال هذه الحصة التدريبية على الجوانب التقنية والتكتيكية والرفع من درجة الانسجام بين اللاعبين. وكانت قرعة كأس إفريقيا للأمم قد وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وليبيا وزامبيا. نستمع في هذا الإطار لسفيان بوريط لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاع.
1: أولا كما قلت رابع مشاركة الحمد لله، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الثقة الكبيرة اللي دايت فينا الناخب الوطني السي هشام دقيق. بالنسبة لمشاركة المنتخب المغربي إن شاء الله بإذن الله، كما كتعرف حنايا حاملين اللقب ثلاثة المرات على التوالي، البطولة الأفريقية منظمة إن شاء الله في بلادنا عاوتاني. كاين أوبجيكتيف واحد هو أننا خاصنا نحافظوا على اللقب إن شاء الله بإذن الله، هادشي اللي كنخدموا عليه مع السي هشام. عندنا فرصة كبيرة أننا نحافظوا على اللقب إن شاء الله، ولكن خاص يبقى التركيز. الحمد لله حنا دابا في إطار الاستعدادات ديال الكأس الإفريقية تقريبا شي ثلاثة الأشهر، كاينين لاعبين شباب كما قلتي ان شاء الله باذن الله غادي يبصموا على الكلمه ديالهم وغادي يشدوا المشعل، هما اللي غادي يحافظوا على الثبات ديال المنتخب الوطني في القمه ديال افريقيا ان شاء الله باذن الله. كنظن انه كاين تجانس كبير ما بين لاعبي الخبره واللاعبين الشباب.
0: نختم برياده الجولف، حيث يواصل لاعب الجولف المغربي ادم بريسن صعوده بين ابرز المواهب العالميه في رياده الجولف بعدما ارتقى الى المركز الثالث في تصنيف بي جي اي تور يونيفرسيتي، حيث بلغ المركز الثالث عشر عالميا في التصنيف العالمي للهواة، مسجلا بذلك افضل ترتيب عالمي يحققه لاعب جولف مغربي وعربي على مستوى الهواة. جاء ذلك بعد النتائج المتميزة الأخيرة آخرها فوزه بلقب بطولة بن هوغان. بهذا مستمعنا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. فاصل موسيقي، بعده تلتقون أمين عزيماني في باقي فقرات الحصاد.

0: ويبرز الرهان على قدرة لبنان على مواكبة التحولات الرقمية العالمية والاستفادة من طاقات شبابه وكفاءاته لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للمستقبل. وبين المبادرات التكنولوجية وأفاق الابتكار تتجدد الرسالة بأن لبنان يمتلك من الطاقات والإمكانات ما يؤهله للانخراط في هذا التحول. تفاصيل أكثر في فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
1: لطالما عرف لبنان بموارده البشرية وطاقاته الشابة، هذا لبنان يحاول اليوم أن يجد لنفسه مكاناً في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة، من الذكاء الاصطناعي إلى الروبوتات مروراً بالحلول الرقمية والتقنيات الحديثة. مشهد يعكس أهمية التكنولوجيا. التكنولوجيا لم تعد ترفاً أو خياراً مستقبلياً، بل أصبحت جزءاً أساسياً من الاقتصاد والتعليم والصحة والإعلام وحتى الحياة اليومية. السؤال بالنسبة إلى لبنان يتجاوز عرض التكنولوجيا، هل يستطيع بلد يواجه أزمات اقتصادية وسياسية متراكمة أن يواكب هذا التحول العالمي؟ في المشهد الرسمي اللبناني تبدو الإجابة أكثر تفاؤلاً. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون:
2: كنت عم بسمع لك اليوم مداخلات بالمجلس النيابي بيقولوا له للوزير أنه نحن مش جاهزين للاي اي، فأنا بدي أقول لهم لا جاهزينه أكثر، وبدي أقول لهم شغلة، يلي ما بيلحق التطور التاريخ بيدعسه.
1: رسالة تؤكد أن لبنان لا يريد أن يبقى متفرجاً على الثورة التكنولوجية، بل يسعى إلى أن يكون جزءاً منها، مستفيداً من طاقاته البشرية ومن الجيل الجديد الذي نشأ في عالم التكنولوجيا والاتصال المفتوح.
3: أكيد الابتكار شي تصير بهم.
1: ما الذي يعنيه الابتكار للبنان؟ وهل تعتقدين أن التكنولوجيا رح تصنع يمكن مستقبل مختلف لبلد مثل لبنان في كتير من المواهب؟
3: بلبنان على طول منكون سباقين، أقل شيء نكون مواكبين هيدا التطور اللي هو مش بس التطور الرقمي، كمان التطور الذكاء الاصطناعي.
1: السيدة الأولى نعمة عون:
3: ده بيعطي أمل للشبيب اللي عنا هون بالداخل وبالخارج ليقدروا يشوفوا إنه هيدا البلد مأمن فيهم، مأمن بطاقاتهم، لأنه هيدا عالمهم بالنهاية، هيدا العالم المستقبل اللي حيصير. فبس أهم شيء نعرف نستعمله لها الذكاء الاصطناعي، ناخد منه المعقول اللي ما يأذينا، ما يأذي إنسانيتنا نحنا، بس بذات الوقت يطور شغلنا، يطور بلدنا، يطور مؤسساتنا. والأهم من هيك إنه الدولة اللبنانية مقتنعة بهيدا التطور ومقتنعة بهيدا الابتكار لتقدر تخدم أكثر المواطن وتسهل على المواطن.
1: هل بتعتقدي إنه التكنولوجيا والابتكار رح يخلي الشباب اللبناني يمكن يبقى بلد وما يهاجر؟
3: ليك طبيعي، هيدا بده يجلو مجالات عمل كبيرة للبنان، خاصة إنه مثل ما قلي هيدا عالم الشبيبة، يعني فلح يجلو مجال للشباب، يفتح له مجال عمل هون بلبنان، بس كمان ما بيمنع إنه لأنه في مجالات أكبر وشركات أكبر يكونوا برا ياخدوا الخبرة، وأنا أكيد حتى لو كانوا برا لح ياخدوا هالخبرة ويرجعوا يستثمروها هون ببلدهم.
1: في بلد يملك نسبة كبيرة من الشباب المتعلم والمبدع تبدو المعادلة واضحة. التحدي ليس في امتلاك العقول، بل في تأمين البيئة التي تسمح لهذه العقول بالبقاء والإبداع. بنية تحتية رقمية، تعليم حديث، دعم للشركات الناشئة، استثمارات في البحث والتطوير، وربط الجامعات بسوق العمل، كلها عناصر تحدد ما إذا كان لبنان سيكتفي باستهلاك التكنولوجيا أم سيتمكن أيضاً من إنتاجها وتصديرها.

0: حرى الأوروبية خلال صيف 2026 رافعة درجات حرارة المياه إلى مستويات قياسية، تحول مناخي بدأت ارتداداته تضرب عمق التوازن البيئي من تهديد السلاسل الغذائية وانقراض أنواع بحرية إلى ضرب صلب مهنة الصيد وسبل عيش الصيادين. فما الذي يحدث في الأعماق عندما تسخن مياه البحار فوق المعتاد؟ الإجابة في فقرة إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
1: تخيلوا أن موجة الحر لا تأتي هذه المرة من اليابسة، بل من البحر نفسه. هذا ما شهدته مناطق أوروبية خلال الصيف 2026 عندما سجلت مياه بحرية درجات حرارة استثنائية، ووصلت بعض المناطق إلى مستويات قياسية مقارنة بالسجلات الحديثة. لكن ارتفاع حرارة البحر ليس مجرد رقم في نشرات الطقس. تحت سطح الماء توجد منظومة كاملة تعتمد على توازن دقيق في درجات الحرارة، وعندما يتغير هذا التوازن تبدأ الكائنات البحرية في التحرك بحثاً عن مياه أكثر ملائمة. في بعض المناطق تراجعت غابات عشب البحر، وهي بيئات توفر الغذاء والمأوى والتكاثر لعدد كبير من الأنواع. وفي المقابل ظهرت أو ازدهرت أنواع أخرى تستفيد من المياه الأكثر دفئاً، والنتيجة أن الخريطة البحرية نفسها يمكن أن تتغير. أسماك تتحرك شمالاً، أنواع جديدة تدخل مناطق لم تكن تعيش فيها، وأخرى تجد نفسها أمام بيئة لم تعد مناسبة لها. والتأثير لا يتوقف عند الكائنات البحرية، فالصياد الذي اعتاد نوعاً معيناً من الأسماك قد يجد نفسه أمام وفرة أقل، أو أنواع جديدة لا يعرف كيف يتعامل معها، أو مواسم صيد مختلفة. أي أن حرارة البحر يمكن أن تتحول إلى قضية اقتصادية واجتماعية أيضاً. والأهم أن العلماء لا ينظرون إلى موجات الحر البحرية باعتبارها أحداثاً منفصلة فقط، بل يدرسون تزايد تواترها وشدتها وانتشارها. البحر يمتص الجزء الأكبر من الحرارة الزائدة في النظام المناخي، ولذلك فإن ما يحدث تحت الماء قد يكون أحد أكثر المؤشرات وضوحاً على التغير الذي يطال الكوكب. السؤال إذن ليس فقط كم بلغت حرارة البحر، بل كيف ستبدو الحياة البحرية عندما يصبح الدفء الاستثنائي هو الوضع المعتاد؟

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17

0: حية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
1: قبل المرور لموجزية الثامنة، نتعرف من جديد لحظة مستمعينا على أحوال الطقس. السيل توقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء غائمة جزئيا شمال خط جرادة الصويرة وبالساحل بين أكادير وطنطانة، مع احتمال نزول أمطار بالريف والأطلس المتوسط والأطلس الكبير. في درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط والدار البيضاء ووجدة، مع أجواء غائمة واحتمال نزول زخات رعدية بالمدن الثلاثة. في طنجة

23 درجة مع أجواء مشمسة. بروكسل طقس مشمس مع توقع 15 درجة. ونختم من دمشق حيث يتوقع تسجيل 30 درجة وأجواء غالبا مشمسة. هذه تمام 8 مساء وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل هذا الموجز من الرباط حيث ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي الحسن.

0: الإدارية. الملك محمد السادس أكد كذلك على ضرورة تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات مع وضع آليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. نبقى في المغرب دائما، حيث أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية محينة أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط برد وهبات رياح بكل من عمالات وأقاليم إفران وخنيفرة والحوز وشيشاوة وقلعة سراغنة إلى جانب أقاليم الجنوب الشرقي للمملكة وخريبقة وسطات والصويرة ومراكش والرحمنة ثم اليوسفية وأزلال وبني ملال والفقيه بن صالح وميد دلت وقرسيف وتوريرت. أضاف المصدر ذاته أن هذه الظاهرة الجوية مرتقبة اليوم ابتداء من الساعة 6 مساء إلى غاية 11 ليلا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نال موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على طرح وقود الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية، متعهدا أن يساعد ذلك في الحد من تصاعد تكاليف الطاقة في ظل الحرب مع إيران. وكتب ترامب على وسائل التواصل عقب محادثات مع بوتين إن روسيا ستقوم على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية و500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر. أعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متوعدة بشل نشاطها بعد ساعات من منح جائزة نوبل للسلام لقاضية سابقة في المحكمة حذرت من تصاعد الهجمات السياسية عليها. هذا مستمعينا، ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا كل مواد حصاد هذا اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن، والشكر موصول أيضا لمخرج هذه الحصة عصام الحراثي. بعد لحظات تواصلون متابعة باقي برامج ميديا، إلى اللقاء.
2: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا. جاء هذا كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
4: ميديا نوفيل بيست.
5: Recruter, former ou revoir son organisation pour une entreprise, préparer 2027 implique de faire des choix. Comment anticiper les compétences dont elle aura besoin ou concentrer ses moyens et comment associer les collaborateurs à ces évolutions. Aujourd'hui, dans Nouvelle Piste, nous explorons la préparation du plan RH 2027, ce que ces décisions racontent des transformations du travail, leurs conséquences concrètes pour les équipes.
4: Nouvelle Piste, Yasmine Karouani.
5: Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Taha Drouri, qui est conseiller des organisations dans le développement du capital humain et le maintien d'une performance durable, administrateur d'entreprise, expert RH et management des organisations et droit, ainsi que coach des dirigeants. Bonjour Monsieur Drouri.
6: Bonjour Madame.
5: Alors, quand on prépare un plan RH pour 2027, par quoi commence-t-on ? Les objectifs de l'entreprise, le budget ou les besoins des équipes?
6: Alors déjà, je vous remercie pour cette invitation et aussi d'avoir évoqué ce sujet intéressant. L'entreprise, par naissance, c'est une entité qui a deux cerveaux, un cerveau stratégique et un cerveau opérationnel. Alors lorsque nous évoquons l'élaboration d'un plan RH, nous sommes dans une de ces logiques. Bien évidemment, quand on parle ressources humaines, nous parlons de fonctions classiques, recruter, former, payer, et nous parlons des autres fonctions, entre parenthèses, stratégiques, où nous sommes un peu dans le profond de ce métier. Alors, Bien évidemment, je suppose que vous

بسبب ما حصل بوجود سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكون لهذه الأمة من المزايا وله من العطايا ولآبائه وأمهاته من الشرف الأكبر.

والتميز الأظهر حق لنا بذلك الفخر ولا فخر. حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا. فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا.

وخص الله سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالفضائل كلها، فقد جعله مجلاه الأعز الأكمل الأفخر الأفضل الأمجد الأعظم، جعله محل نظره من العالم ومرآة جماله وجلاله وكماله الأكمل الأقوم، وترجمان صفاته إلى مخلوقاته بين الحدوث والقدم باللسان الأقدم، جعله أكمل الكمل في هذا الوجود المبهم، وجعله المنفرد بالأكملية صورة ومعنى، صاحب قاب قوسين أو أدنى، صلى الله عليه وآله وسلم.

مولانا حبيب الله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، قطب فلك الجمال تجلى فيه الحق عز وعلا بالرحمة واللطف والإحسان، جعله مهبطا للتجلي الجلالي والجمالي، فكل جلال في الخلق واصل

جمال موسى، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك، ونفس الأمر ينطبق

مع بوتين ستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود ديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية و500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر من خلال ترخيص مؤقت. أعلنت الرئاسة الموريتانية أنه تم بموجب مرسوم تعيين المختار ولد أجاي وزيرا

0: كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساءً.
2: العائل المغربي يقول في خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة إن الشراكة مع إسبانيا عرفت تطورات مهمة في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة. العائل المغربي شدد في خطابه على أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. طابه دعا العاهل المغربي لإطلاق جيل جديد من الاستراتيجية الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي، الطاقي والغذائي، الإقلاع الصناعي، الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة، يقول العاهل المغربي، هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. عمر بوشمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. وجه العاهل المغربي الملك محمد

0: ومع دول الاتحاد الأوروبي، ولكن شراكة لها ضوابطها تحفظ بطبيعة الحال احترام سيادة المغرب، وشراكة كذلك تأخذ بعين الاعتبار أن المغرب لا يمكنه أن يقبل ببعض الممارسات التي تفرغ هذه الجهود وهذا التعاون من أساسه، وخصوصا على مستوى بعض القرارات القضائية البعيدة عن الواقع أو الحيلولة دون ترحيل الأطفال القاصرين أو إطلاق بعض الأخبار الزائفة التي مع الأسف تغذي نشاط الشبكات الإجرامية. المغرب منذ مدة ظل يطالب الدول الأوروبية وعلى رأسها إسبانيا بإرساء شراكات حقيقية مبنية على تبادل المصالح بعيدا عن الإملاءات الفوقية، بعيدا عن المقاربات الضيقة أو الانتقائية.
1: في خطابه قال العين المغربي أيضا تأتي هذه الولاية التشريعية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وأنه ينتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. وأضاف أنه قال من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عنده في حياته واعتزازه بمغربيته، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيده السنوات لا قوة ورسوخا. فالمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغرب أن يعتز بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية اقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. وقال أيضا إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. ودعا العاهل المغربي من جانب آخر إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجية الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي، الطاقي، الغذائي، الإقلاع الصناعي، الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. يقول العاهل المغربي بهذا الخصوص:
2: في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخضرت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال احتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز الثقة في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل في ظل الحرية والكرامة والاستقرار.
1: في خطابه قال العاهل المغربي أيضا إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، مشددا على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل للصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. يقول العاهل المغربي بهذا الخصوص:
2: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح جهوية متقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزي ولا تمركز إداري

تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم

التمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال

0: ووضع آليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
1: في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، شدد العائل المغربي على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق التمركز، بما يقتضيه من نقل للصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. نتابع تعليق بدر الزاهر الأزرق، محلل اقتصادي وخبير في قانون الأعمال من الرباط، حاوره السنماني.
2: إن تأكيد الخطاب الملكي على الارتباط بين التنمية المندمجة والخدمات العمومية والاستثمار المنتج من جهة والجهوية المتقدمة ولا تمركز الإداري من جهة أخرى، يعني يضع الأصبع على شرط أساسي لنجاح التنمية، أن تكون القرارات قريبة من حاجية المواطن وواقع كل منطقة، يعني في كل جهة مؤهلاتها وأولوياتها. هناك مناطق تحتاج إلى تثمين إمكانيات الفلاحية، وهناك جهات أخرى تتوفر على فرص صناعية أو سياحية، وكذلك جهات أخرى تتوفر على إمكانيات على المستوى التأهيل والتطوير الصناعي. واستثمار هذه المؤهلات يتطلب تنسيقا بين المشاريع الاقتصادية والطرق والنقل والبنى التحتية التعليم والصحة، يعني المستثمر هو يحتاج إلى بنية تحتية وكفاءات، والمواطن يحتاج إلى خدمات تتيح له الاستفادة من فرص التنمية. وهنا تتكامل الجهوية المتقدمة مع لا تمركز الإداري، يعني في الجهات يعني تحتاج إلى القدرة على التخطيط وتنفيذ برامج

0: على التنسيق بين القطاعات والجهات أولوية عملية مع وضوح المسؤوليات وربطها أيضا بالمحاسبة، وبهكذا تصبح الجهوية المتقدمة ولا تمركز الإداري يعني وسيلتين لتقليص الفوارق المجالية وتوزيع فرص التنمية بصورة أكثر عدلا وإنصافا.
1: مراسلنا في الرباط تابع افتتاح جلسة البرلمان برسم الدورة الأولى من السنة الأولى من الولاية التشريعية 12، ورصد تفاعل البرلمانيين الجدد مع الخطاب الملكي. نتابع ريبورتاج مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
2: في افتتاح السنة التشريعية الجديدة وسط ترحيب من البرلمانيين بجيل جديد من التوجيهات الملكية، زينب السيمو برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة:
3: باش نكونوا عند قد المسؤولية ونكونوا عند قد التحدي اللي عندنا إن شاء الله، ونكونوا عند حسن ظن سيدنا فينا، هذه من الدرجة الأولى. طبعا هناك نقاط اللي هي جد مهمة، تكلم على جيل جديد من استراتيجيات مبتكرة إن شاء الله بتضافر الجهود ديال التحالف الحكومي، أيضا هنكونوا نكونوا خير ممثل وخير صوت ديال الأمة، ينتظرون الكثير والكثير.
2: توقف عمر بن جلون النائب البرلماني عن تحالف اليسار الذي اختار المعارضة، توقف عند الرؤية الاستراتيجية لخطاب العاهد المغربي الملك محمد السادس في افتتاح السنة البرلمانية الجديدة.
4: السيادة الوطنية في قيام علاقة جدلية ما بين الإصلاحات التي وجب اتخاذها على المستوى على البعد الخارجي، وفي علاقة جدلية مع إعادة النظر في الجبهة الداخلية في علاقة الدولة المركزية مع الجهوية، وهذا لا يمكن إلا أن تكون عنوانته هي السيادة الوطنية لكي تؤثر على التنمية، تؤثر على كرامة المواطنين.
2: عاش شارع محمد الخامس في قلب العاصمة المغربية الرباط يوما استثنائيا جمع الطبقة البرلمانية المغربية في مقر مجلس النواب إعلانا لبداية ولاية تشريعية جديدة من 5 سنوات. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: وبهذا الروبورتاج مراسلنا في الرباط عادل الزبيري ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
5: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة، هنا السياسة كما هي مواقف صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
6: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.
7: La sélection live de la semaine.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز منتصف الليل.
1: عمر بوشمعة، أهلا بكم. وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد، وجه يوم الجمعة خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الثانية عشرة، وقال إن المقاربة المتوازنة التي اعتمدها المغرب في تدبير ظاهرة الهجرة أصفرت عن نتائج ملموسة، لكن يجب الاعتراف بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة. خير شاهد على ذلك هو نفس الأمر ينطبق على إسبانيا، حيث عرفت الشراكة تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة. يقول العاهل المغربي بهذا الخصوص:
2: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي